0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الطور وحتى سورة القمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الطور وحتى سورة القمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء، يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.

هدى للناس. هدى للناس. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التحريم وحتى سورة المعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التحريم وحتى سورة المعارج.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.

إنا فتحنا لك فتحا مبينا.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحن.

نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: مجالس العقيدة حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة إبراهيم وحتى سورة النحل.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله

في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة إبراهيم وحتى سورة النحل.
2: التفاؤل. حين يشتد البلاء وتتكاثر الهموم، يظل التفاؤل نورا يضيء درب المؤمن ويمنحه طمأنينة وأملا في فرج الله. إنه اختيار يوجه القلب نحو حسن الظن برب العالمين، ويجعل العبد أكثر صبرا وثباتا أمام تقلبات الحياة. ومن يتأمل في سير الأنبياء يجد أن التفاؤل كان سر قوتهم. فها هو يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ليدلنا أن المؤمن لا يعرف اليأس مهما اشتدت الظروف. ومن فضائل التفاؤل وآثاره أنه يقوي التوكل على الله، ويجعل العبد أكثر ثقة برحمته، ويبعث في النفس راحة وطمأنينة، ويخفف من وطأة الهموم، كما يعين على مواجهة المصاعب بروح إيجابية، ويحول المحنة إلى منحة. والتفاؤل أيضا ينشر العدوى الإيجابية في المجتمع، فإذا تفاءل الوالد بث الأمل في أسرته، وإذا تفاءل المعلم بث الثقة في طلابه، وإذا تفاءل القائد أعاد الثقة لأمته. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم

0: يعيننا على دروب الحياة، فإن الله عند حسن ظن عبده به، ومن أحسن ظنه بربه نال ما رجاه وفوق ما يتمنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام أبها 95.5،
2: 95.5،
1: ظهران الجنوب 88.6،
2: 88.6،
1: رجال ألمع 106.7،
2: 106.7،
1: 89.4،
2: 89.4،
1: على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصراً.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أب
1: الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
2: الوجيز
1: في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
1: تقديم
2: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
2: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز
2: في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.

جعل الله عز وجل لمريم من تلك الحال فرجاً ومخرجاً، وأنطق الله الصبي في المهد، فكان آية عظيمة ومعجزة باهرة. وكان أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد، وأثبت لنفسه العبودية لله عز وجل، وبرأ أمه مما نسب إليها من الفاحشة.

0: شقيا.
1: ثم قال عيسى عليه السلام: وجعلني الله معلما للخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقد أمرني ربي ببر والدتي، ولم يجعلني جبارا متكبرا فأشقى بذلك. ولهذا قال بعض السلف: لا تجد عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا.
0: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
1: في هذه الآية إثبات من عيسى عليه السلام عبوديته لله، وأنه مخلوق من خلق الله عز وجل، يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال الثلاثة التي هي أشق ما يكون على العباد.

0: عليه وسلم: ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى هو قول الحق الذي يختلف المبطلون والمحقون فيه.
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد،

0: يكون.
1: ثم نزه الله نفسه المقدسة فقال: ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا، فهو إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء.

وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربهم وربه، وأمرهم بعبادته، وقال: هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم، من اتبعه رشد وهدي، ومن خالفه ضل وغوى.

0: عليهم.
1: اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى عليه السلام بعد بيان أمره ووضوح حاله، فجمهور اليهود عليهم لعائن الله قالوا إنه ولد زنية وكلامه سحر، وقال الطائفة أخرى هو ابن الله، وقال آخرون ثالث ثلاثة، وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله، وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد أنظر الله هؤلاء الذين كذبوا وافتروا عليه وزعموا أن له ولدا وأجلهم إلى يوم القيامة، فإنه الذي لا يعجل على من عصاه. ولهذا قال تعالى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

يقول تعالى عن الكفار حين لا ينفع ولا يجدي عنهم شيئا: ما أسمع هؤلاء وما أبصرهم حين يأتوننا يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم في الدنيا لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون، ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك.

0: يحذر الله في هذه الآية عباده ويقول: وأنذرهم يوم الحسرة والندامة إذ فصل في الأمر بين أهل الجنة وأهل النار، ودخل كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيؤمر به فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأشار بيده، ثم قال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا. وقد أخبر تعالى أن أهل الدنيا في غفلة اليوم عما أنذروا به، ولا يصدقون بخبر القيامة.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبد

سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة مريم.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، مع صباح جديد، مع سنة جديدة هالمرة، ونقول إن شاء الله أنها سنة خير وبركة علينا وعلى المسلمين أجمعين، ونسأل الله أن يجعلها أعوام خير وبركة وأيام بركة وفضل وقرب إلى الله تبارك وتعالى كما هي سائر أيام المسلم. حياكم الله، حلقة جديدة معكم في 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صباح الخيرات والأمنيات والمسرات يا كرام في صبيحة هذا اليوم، وهذه أزكى التحايا من فريق البرنامج الذي يرافقكم من الآن وحتى 8:30، من الإشراف العام في حان سبيعي، في الإعداد والتقديم سلطان ربيع، حياك الله بتركي، ومحدثكم خالد المصري، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي،
4: في التحرير عبد الله الزهراني، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:
8: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
7: 3 مرات فلم يضره شيء.
5: يا ربنا ألهمنا ذكرك وشكرك أنا الليل وأطراف النهار وفي كل حال يا رب العالمين. ذكر يعني يسر القلب ويشرح الصدر ويجعلنا نستشعر قرب الله عز وجل ولطفه ورحمته ومعيته يا رب العالمين.
4: اللهم آمين. صباح الخير لكم، اليوم الأول من محرم وبداية سنة هجرية جديدة، هي لعل مثل هذه الأيام وغيرها من المناسبات هي يعني مناسبة لأن الإنسان يتوقف ويستذكر ويتأمل في تصرم الأيام والسنين، ويتأمل أيضا في سرعة الأيام خصوصا في الأزمنة المتأخرة. لعلها أيضا فرصة جيدة، وإن كانت يعني ليست يعني مناسبة شرعية، ولكن من المناسبات التي تمر عليك طوال السنة فرصة لأن الإنسان يتوقف مع نفسه، أنها يحاسب نفسه، أنها حتى يحاسب نفسه على الجانب الدنيوي، يعني وش سويت وش أنجزت وش صار على الأهداف اللي كنت أقول نفسي بسويها وكاتبها في النوتة وحققتها ولا ما حققتها، أو يعني ما التقدم الذي حصل في حياتي، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في حديثنا اليوم أيها الكرام عام هجري جديد، وسؤال الحلقة وش يقول يا خالد؟
5: شاركنا عادة أو هدفا أو مهارة ستركز عليها هذا العام، وإيش كانت يعني فكرة السنة الماضية، الهدف أو العادة اللي حطيتها السنة الماضية وحققتها أو لا، شاركنا كيف الأمور معك، كيف التقدم في هالحياة. على طار العادات، بعض الناس لديهم عادات مثل ما ذكرت، هي ليس يعني مناسبة شرعية وكذا، فمن ضمن العادات اللي قد تكون ترافقك أو تعرفها أو تكون في عائلتك أو منطقتك مع بداية العام الهجري، نعرف مثلا في الغربية يقول لك مثلا صححوا لي يا جماعة لأنه علي أشكل علي، هل هو مثلا قهوة اللوز هذه البيضة؟
4: أيوة
5: أساس يقول سنة بيضة كذا، أو أنه شيء أو آخر يعني اللي في المدينة يذكرني بالله.
4: المفروض أنت تعلمنا مو بقى.
5: إيه ذكروني والله نسيت يعني.
4: عموما هي حديث عن هذه السنة الهجرية الجديدة، وما يمكن للإنسان أنه يعني يتأمل في الأيام بشكل عام، سواء في هذه المناسبة أو في غيرها. شاركونا أفكار أهداف، يعني الواحد يبغى يحصل أي يعني أي فرصة، بس أنه يعني يقول يلا الحين بداية جديدة. لا خلاص الحين يعني خلاص خلينا نوقف استهبال وخلينا لا ابدا جاد يعني الان
5: في بدايه هجري، بدايه ميلادي، كل شيء، رمضان العيد،
4: الحج، العيد، بدأت إجازة، انتهت إجازة، لا خلاص ببدأ. المهم أن ندور أي مناسبة عشان يعني نحاول
5: نجدد العهد
4: بأهدافنا وبالإنجاز وبالتفوق. فخلوا هذه مناسبة أيضا حلوة معكم على 011-405-2999.
5: حياك
0: الله. اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا.
10: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
10: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
10: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
5: حياكم الله يا كرام من جديد، وفي هذه الأسبوحة التي بعنوان عام هجري جديد دعونا نستشرف بعض الفقرات التي ستكون معنا في هذا الصباح. هدايات آية

0: الإجازة وإحنا مقبلين على الإجازة وغيرها من المحاور
1: بحول الله. تليها عند 57 تغطيتنا الأولى مع ختام موسم الحج واستمرار الجهود المباركة ما شاء الله في خدمة ضيوف الرحمن. نتعرف أكثر على جمعية حفاوة التي تخدم الحاج والمعتمر والزائر.
0: أيضا سيكون معنا إن شاء الله تقرير جميل عن كسوة الكعبة المشرفة وجريا على هذه العادة السنوية المعتادة من حكومتنا الرشيدة وفقهم الله.
1: بحول الله تعالى تغطيتنا الثانية سنتعرف أكثر على ملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول بجامعة طيبة. هذه الفرصة الطيبة ما شاء الله تبارك الله، فرصة طيبة في جامعة طيبة حول فرص الاستثمار واستثمار الكفاءات الوطنية.
0: هذه الفقرات مستمعين الكرام والعديد من التلاوات المختارة ومشاركاتكم الجميلة سوف تستمعون لها بإذن الله تعالى معنا حتى الساعة 8:30 بصحبتكم في هذه الرحلة الصباحية. شاركونا على 011-405-2999 وأيضا على الإكس وعلى الواتساب.
1: هلا هلا.
2: الله. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: كانت جارية لعلي بن الحسين تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه، فرفع علي بن الحسين رأسه إليها، فقالت الجارية: إن الله يقول: والكاظمين الغيظ. فقال لها: لقد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. فقال لها: عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا زميل أحمد الشدي على هالفقرة. وإذا نحن نتحدث معكم أيها الكرام عن وش في أفكار وش فيها مواضيع ممكن نناقشها مع مناسبات تأتي، مثل أنه تبدأ سنة جديدة أو تنتهي سنة جديدة، أو يعني فرص للتوقف والتأمل وتدبر ومحاسبة النفس وتذكر الحقيقة. يعني ربما الكثير عالميا يلاحظ سرعة الأيام، سرعة تصرف الأيام. يا أخي يقول لك صار السنة زي الشهر، وتو جاينا رمضان، يعني تو رايح رمضان بسم الله، يعني على طول جاء رمضان، على طول جاء الحج، على طول جاءت المناسبات، ما يمدل هذا يعني تغيب عنه ما أدري كم فترة، ترجع تجي تشوفه وجهه خط فيه الشيب، شخص تقابله صغير بعد فترة تجي تقابله جاي مع ولده، يعني وتحس انها مشاهد سريعه، تحس انها سريعه جدا. والحقيقه انه فيها تفسيرات كثيره، كل في مجاله يفسرون الجانب الشرعي، بلا شك نعلم انها من اشراط الساعه، تقارب الزمان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وغيره. وتجد من جانب نفسي، من جانب فسيولوجي، من جانب حتى يعني الحكماء الفلاسفة وغيرهم، حتى من جانب الناس المهتمين بالتاريخ وعلم الاجتماع وحديثهم عن سرعة الحياة أصلاً من بعد الثورة الصناعية. صار كل شيء سريع في حياتنا وصار كل شيء قريب، فأصبحنا نشعر بهذه السرعة. ويعني تفاسير كثيرة يمكن مر عليها إن شاء الله في الحلقة، وأيضا تفيدونا فيها يا كرام
4: بإذن الله. ولك أن تتخيل منذ أن هاجر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مرت 1448 سنة، مرت هذه الأعوام. وتذكر حديث ذاك في إحدى الأصبوحات تحت الهواء حول نسبية الزمن، وسبحان الله قوله عز وجل: إن

0: وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني مرور الأزمنة مثل ما تفضلت يبعث على تساؤلات كثيرة ومقارنات والنظر في كتاب الله عز وجل يعطينا مزيد من التأمل والاستبصار في هذه الحياة، كيف أنه الزمن بالنسبة لنا غير الأزمنة لدى كثير من يعني مختلف الزوايا. كنت أقرأ أو أسمع عند أحد الضيوف أحد البرامج عندما سئل الضيف عن الزمن بالنسبة للأموات، أنه انقطع الزمن عندهم، فلا شيء مثلا يعني طويل أو بطيء أو قصير. بالنسبة مثل ما ذكرنا بالآية تفكرنا فيها، هو عند الله عز وجل مرة تقريبا يوم ونصف تقريبا إن صحت هذه خلنا نقول هذا التفسير أو هذه الحسبة. فمدعاة للتأمل والتفكر وهالأيام تجري كما ذكرت.
1: إيه والله سبحان الله، ذكرتني على طاري النسبة يقوم من تفسيرات إن ليش نشعر بالسرعة، خصوصا الناس اللي تقدموا في السن، يمكن غالي يندر أنك تسمع طفل يقول والله الأيام سريعة أو شيء، فيقولون هذه نسبة العمر. ليش؟ لأنه مثلا طفل عمره 5 سنوات، زين لو أخذت سنة من هالخمس سنوات ماذا تمثل من عمره؟ تمثل حول 20%، فلها نسبة كبيرة فما يشعر بهالسرعة. لكن مثلا شخص عمره 50 سنة تاخذ سنة كم تمثل؟ ما أدري،
0: شيء بسيط.
1: إيه داخل أدبي. طيب كم؟ طيب والله ما أدري كم. 2%.
0: أنت قاعد تسألني؟
1: إيه أنت أدبي برضو؟
0: لا لا لا،
1: مشكلة.
0: لا مستعد،
1: المفروض مذيعين واحد علمي واحد. طيب
0: لا داخلين علمي لكن الله يلطف.
1: أيوه أعتقد 2% صح؟
0: المستمعين
1: إيه 2%
0: أصحاب الرياضيات
1: اسأل تشات جي بي تي.
0: أيوه
1: المهم أنه فهذه يعني فيشعر أنها السنة صغيرة يعني كنسبة وتناسب مع عمره 50، فلذلك مجريات هذه السنة أصلاً حسنا سريعة يعني.
0: نعم مرض. نعم صدق.
1: فهذه من التفسيرات اللي ذكرها.
0: أنتم يا كرام كيف رؤيتكم حول هذا الموضوع على 0111-405-2999 إن كان هناك أحد مستيقظ يتابعنا ويشارك معنا. هذا عبد الرحمن صاحي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا صباح الخير يا عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن
2: صباح النور،
0: كيف حالك؟
2: نحمد الله.
0: الله يحفظك ورعاك. ها كيف استعداداتك للامتحان؟
2: الحمد لله أنا مخلص.
0: مخلص مأجز.
1: بشر كيف إيه كيف كيف أديت في اختبارات؟
2: الحمد لله إن شاء الله.
0: يا ربي لك.
1: أي صف؟
2: خامس التجارة.
0: يا سلام يا سلام. ها عبد الرحمن إيش مشاركتك اليوم؟
2: أنا ماذا بفعل في السنة الجديدة؟
0: أيوة حلو حلو، يلا أعطينا إيش رأيك إيش بتسوي؟
2: إن شاء الله بتعلم علم الأمن السبراني.
0: يا سلام.
3: الله عليك.
0: أيوة.
2: وبنحف إن شاء الله.
0: ايش بتسوي؟
1: هدف رهيب.
2: تنحف.
0: حلو، يعني قصدك تسوي رياضه وكذا وتبني جسمك افضل. ها حلو، مش بعد
1: بتعضل؟
2: الجيم يعني.
1: بس بتعضل
2: وتعلم.
1: يلا
0: اهم شيء انك ما تطاق مع احد يعني.
2: لا
0: طيب. ايوه
2: واتعلم كوره.
0: جميل حلو، مهاره حلوه والله، نحتاج للمهارات والمواهب. يعطيك العافية عبد الرحمن. حلو حلو.
2: الله
0: يعافيك. ومين الناس اللي تشجعك في الموضوع هذا؟
2: أبوي.
0: أيوة.
2: يعني وأهلي أخواني.
0: الله يحفظهم لك يا رب العالمين. الله يحفظهم.
1: الله يقويك. وأهداف طيبة، وإن شاء الله أكيد أيضا معها أهداف يعني جيد أن الإنسان يجمع بين الأهداف الأخروية والأهداف الدنيوية، وأكيد إن شاء الله أيضا عندك أهداف فيما يتعلق بقربك من الله بالصلاة بالقرآن وغيرها، بس يمكنك ما شاء الله من زود إخلاصك ما ودك تقول.
0: جزاه الله خير عبد الرحمن، شكرا لك يا حبيبنا عبد الرحمن. يا أخي إيوه من زمان على المشاركات الصباحية اللطيفة هذه من أحبابنا من كل الأعمار. معنا من خميس مشيط من مها. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا يا مها، حياك الله، تفضلي.
4: الله يسلمك. أما عن الأهداف وكذا ما عندي أهداف يعني في الدنيا. يعني بيئتنا مغلقة وكذا، يعني ما عندي هدف معين، بس أنا مشيت على هدف مع بداية سنة 26 والحمد لله مستمرة عليه، وأدعي الله سبحانه جل جلاله أن يثبتني ويوفقني واستمر عليه في هذه السنة والسنوات المقبلة، لأن الإنسان سبحان الله ما يدري إيش باقي له في هذه الحياة وكم العمر اللي بيعيشه، فالواحد يفكر في آخرته قبل أن يفكر في الدنيا. صح أن الإنسان لازم يكون بينه وبين الله خبيئة، بس المفروض أن يذكر فيها غيره.
0: صحيح.
4: وينصح فيها الناس. فأنا اللي مشيت عليه والحمد لله يا رب، أسأل الله الثبات والتوفيق لي والغيري، ختم القرآن كل شهر وصلاة آخر الليل والسنن السنن وأذكار الصباح والمساء. والله العظيم أنك تشوف توفيق وتشوف سعادة وتشوف راحة في حياتك كلها، كل أمورك تنفتح. الحمد لله رب العالمين. الله يجزاكم خير، وأنا متابعة لكم أول مشاركة لي. الله يسعدكم ووفقكم.
0: آمين أجمعين. تشرف يا مها، وجميل حقيقة هالاتصال وهالمشاركة وهذا التذكير. ممكن تضح من صوتها عمرها الصغير، لكن الهمة عالية ما شاء الله تبارك الله، والأهداف سامية، ما أعظمها من أهداف جميلة وطيبة. الله يبارك فيك يا مها، ويعني يسر دربك ويثبتنا وياك على الخير والطاعة.
1: ونقول يا مها ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
0: صح.
1: أيضا جميل بما أن عندك هذه الهمة للالتزام بأهداف وضعتيها، جيد جدا أيضا أن تلتفت إلى أمور الدنيا هذه.
0: صح.
1: التي فيها معاشنا، وتشوفين وش يناسبك، وش تتقنين، وش
0: نمي مهاراتك، وش
1: الشيء اللي تقدرين تتطورين فيه، هذا كله أيضا خير، وتنفعين نفسك وأسرتك ووطنك وأمتك. نعم.
0: أي أيوة والله. معنا تركي.
1: معنا تركي. السلام عليكم.
5: السلام عليكم، صبحكم الله بخير جميعا.
0: السلام.
1: كلا بالنور والسرور، يا أهل وسهلا.
5: والله من 10 مدري 11 سنة مدري كم، وأنا ودي بس أشارك دائما أسمعكم، لكن اليوم سبحان الله قررت مدري بداية سنة جديدة.
1: حلو.
5: وتفضل سبحان الله تمر أيام أنا ما ندري عنهم كلهم.
0: من 11 سنة وانت تابعنا تقول، ها؟
5: من زمان يعني، وانت مرافقين الخط يعني، كل يوم أنا دوم من مكة لتول، فأنتظر بس مدبك ساعة بك أصبحنا بس عشان استمتع معكم.
0: شوف كيف يا أخي، سبحان الله مرت 11 سنة. ها؟
1: أي والله
5: عمر
0: دوني.
5: الحين أول شوف الحمد لله الحين تتكلموا على اختبارات، عندي ولدي ما شاء الله على ثالث ثانوي في السنة هاي تخرج إن شاء الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك
5: في العمر يمضي، واحد ما يدري غير بطاعة الله الواحد بس، ويحط أهداف، في أهداف دنيا زي ما قلتوا، في أهداف آخرة، فالواحد يسعى، وفي أسرار لو واحد يمسك فيها يمكن تتغير حياته كلها. أنا بعطي سر بسيط يعني، لو واحد يستمر على بس يبقى له عزيمة الصراحة، مثل قراءة سورة البقرة يوميا. الواحد صح يجي الشيطان يقول لك ابنها خلها 3 أيام، خلها بعد 4 أيام، بعد خلها فمسجل، خلها مدربين. الواحد يحرص إنه يجدد أهدافه. سبحان الله كلنا نجدد هدفك، تكتب رسالتك في الحياة. في بعض الناس يكتب رسالته يعلقها قدامه في يعني غرفة النوم، يعلقها قدامه يقول أنا أصحى هذه أهدافي في الحياة، أنا أعبد الله، أنا أطيع والدي، أنا أتقن عملي، أن ما أذي مسلم، أن أصدق يوميا، أن يعني سبحان الله في أهداف دنيا وأهداف آخرة، بس إنه أن تكتب رسالتك في الحياة.
0: حلوة هذه يا تركي، حلو أن الإنسان يتحدث بلسانه ويعني يفكر فيها بعقله ويعني يقرأها كذلك أمامه معلقة في كل يوم. جميلة التوكيدات يعني التي يراها الإنسان ويتحدث بها. الله يعطيك العافية يا تركي، تسلم على المشاركة والفكرة الرائعة.
1: يا تركي، يا تركي معذرة. من معنا أيضا
0: فاصل. الله.
6: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا.
9: عجبا لأمر المؤمن.
10: نعم الله على عباده كثيرة متنوعة تدور بين نوعين، أعظمهما النعم الدينية والعطايا القلبية الإيمانية، وأعظمها نعمة التوحيد والإيمان والعلم والفقه في الدين. والنوع الثاني النعم الدنيوية التي تعين العبد على النعم الدينية، كنعمة العافية في الأبدان والأمن في الأوطان، ونعمة الأزواج والأولاد والأموال، وكلا النوعين من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. المؤمن الصادق أمام نعم الله المتتابعة يقوم لله بعبودية الشكر والحمد والاعتراف بأنها منه وحده، ثم يشكر الله بلسانه وجوارحه، ولا يستعمل هذه النعم إلا فيما يرضي الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعبودية الشكر هي قيد النعم وسر بقائها وديمومتها وزيادتها، وما حفظت النعم ولا قيدت بمثل الشكر والحمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تسلم منا نعمة أنعمت بها علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
6: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا.
0: شكرا لأبي ركان زميل إبراهيم الشايع على هذه الفقرة. عودة لكم أيها الكرام إلى مشاركاتكم وإلى رسائلكم وإلى جمال متابعتكم في موضوعنا لهذا الصباح، عام هجري جديد. من المشاركات التي وصلت بين عام هجري غادر وعام هجري جديد أتى، نسأل الله شعور هذه الآية، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. اللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرات والخيرات لي ولكم. اللهم أمين يا إبراهيم الثعلبي من جدة،
1: جزاه الله خير. وذكر أيضا بأن فكرة العام الهجري هو شيء نعتز به وشيء نفتخر به وشيء جزء من ثقافتنا، من موروثنا، وجزء أيضا متعلق بجوانب في الشريعة، به نعلم دخول رمضان والحج والأشهر الحرم وكثير من المناسك والأشياء المتعلقة بالأزمنة والأوقات،
0: ترى الهلال اللي حصل.
1: نعم، فكلها على العام الهجري، وهذا شيء يعني أصيل ونعتز به كثيرا. تذكر أنه طبعا هو لم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث بمشاورات بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم اختاره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان هناك رأي بأن يؤرخوا لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لفتح مكة، لأراء أخرى للصحابة رضي الله عنهم، ولكن استقر الرأي في آخر المقام بتأريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني من حكمة الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما فيها يعني، حتى لو نكتفي فقط بالإشارات الإيجابية والمضيئة لفكرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، هي فتح، هي انتقال، هي تأسيس دولة الإسلام، هي اجتماع الكلمة، وغيرها من الدلالات الجميلة.
0: إيش الجمال هذا يا سلطان؟ تجلي.
1: الله يجمل حالك.
6: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا. زاوية أخرى.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله. مصطلح يعني بدأ ينتشر بشكل جدا كبير في المجتمع، قضية الاستقلال. أنا مستقل، أنا أحب أكون شخص مستقل تماما بنفسي، وسبب الاستقلال أنا ما حد يشبهني أصلا، وأنا لي يعني مساحة الشخصية واختيارات الشخصية وأيضا كاريزمة الشخصية وكل ما يتعلق بأموري، وبالتالي أنا يجب أن أكون مستقل، أنا مستقل في كل شيء. هذا المصطلح وهذه الممارسة لها بعدين. النظرة الشائعة عند الناس أن المستقل أو الاستقلالية يعني أن تفعل كل شيء، أنت حر، حرية، مثل ما ذكرنا يمكن في حلقة عن الحرية، وكل شيء تفعله لوحدك وترفض المساعدة. المستقل هو كذا شخص يعني لوحده، يعتمد على نفسه، لا يعيش مع الآخرين، لذلك يعني يصبح دعوة مجتمعية للاستقلال. لذلك بدأت تظهر حقيقة دعوات للأسف حتى في قضية تكوين الأسر وتأخر الزواج، أنا أريد أن أكون مستقل وبعيد ولا أتحمل مسؤولية أحد ولا أرتبط بأحد، أزمة صارت، أزمة، لأنه النظرة للمفهوم، مفهوم الاستقلال قاصر ومن زاوية واحدة. تعالوا شوفوا الزاوية الثانية. الزاوية الثانية تقول بأن الاستقلال، استقلال الحقيقي، أن تكون مسؤولا عن حياتك وقراراتك واختياراتك ورغباتك، لكن لا يعني أن تنفك عن الآخرين، لأنك بحاجة إلى الآخرين، بحاجة إلى الدعم. الاستقلال ليس عزلة، الاستقلال هو نضج. أنا أعرف أن عندي ممكنات معينة سأستخدمها، وعندي ممكنات مفقودة موجودة عند غيري سأتعاون معها، وبالتالي اليوم المرأة تحتاج إلى رجل، والرجل يحتاج إلى مرأة، فتكون حياة زوجية. أنا اليوم أحتاج إلى أصدقاء وإلى أقارب وإلى أخواني وإلى أخواتي وإلى علاقات اجتماعية، لأني لا أستطيع أن أعيش ببعد عن هؤلاء كلهم، وإزاء هذه العلاقة سأقدم كما سأخذ وأمارس حياتي مع الآخرين. الاستقلالية لا تعني انطوائية ولا تعني بعد ولا تعني انفراد ولا تعني أي شيء من هذه المعاني، كما أن أيضا اندماجي مع الآخرين لا يعني امتهان لكرامتي ولا يعني أني شخص غير كفؤ ولا قادر على أن يعيش مستقلا. فمفهوم الاستقلالية يجب أن يصحح، يجب أن نفهم جيدا بأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش لوحده، لا يستطيع، أنت لم تخلق هكذا، إنسان كائن اجتماعي. يعني كل علماء الاجتماع، من أرخوا لعلم الاجتماع منذ الأزل إلى هذا اليوم، كلهم يجمعون الإنسان كائن اجتماعي، يحتاج الناس والناس يحتاجونه، ويجب أن يعيش في بيئات مع الآخرين. وبالتالي هذه الاستقلالية بهذا المفهوم الناقص غير منطقية. لكن إذا كنا نتحدث على الاستقلالية على أن الإنسان يعني يأخذ الآراء ويستشير ويناقش ويستفيد من خبرات الآخرين، ثم بعد ذلك يتخذ القرار المناسب والأنسب باعتبارات معينة هو يراها أفضل يراها أحسن، صحيح، هذا مقبول جدا جدا جدا. لكن أن الاستقلالية تعني أن الإنسان في معزل عن الناس، وأنه فقط يعتمد بعد الله مثلا على قدراته الشخصية التي ربما لا تستطيع أن تحقق له كل شيء. لماذا وجد التواصل؟ ولماذا حث الدين الإسلامي على التقارب؟ خذ مثال المصطفى عليه الصلاة والسلام، شخصية نبي عليه الصلاة والسلام، يعني نبي، ومع ذلك لما جاء يهاجر مكة إلى المدينة قال أنا مستقل على سبيل المثال؟ لا، أخذ معه من هاجر معه واستفاد من ممكنات الناس الذين كانوا حوله. هذه طبيعة، طبيعة أصلا، طبيعة الإنسان الطبيعي أنه يعيش مع الآخرين. فتغليب مفهوم الاستقلالية وتأثيره على حياتنا بتحويلنا إلى الفردانية على سبيل الجماعية ودخولنا في منطقة الأنا على حساب النحن، ترى أزمة خطيرة. ويجب أن نؤمن جيدا بأن الاستقلالية الرشيدة إن صح التعبير هو أن يكون الإنسان مستقلا في آرائه واختياراته، لكنه مستفيدا من خبرات الآخرين ومستعينا بممكنات الآخرين، وأن يعني يكمل نقصه من خلال ما لدى الآخرين من ممكنات، لأن هذه قسمة الله عز وجل، شخص عنده ممكنات والآخر عنده كذا، فالله يكمل هذا من هذا. فالاستقلال هنا تقود حياتك، لا أن تقاد، لكن أن تستفيد وأن تعيش مع الآخر وأن تمتزج بالآخر، هذا مطلب، ولا يمكن أن تعيش بمنأى عن الآخر أصلا. أراكم على خير.
9: زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد صدقة مرداد.
6: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
6: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
6: الجولة الصحفية.
0: حياكم الله يا كرام، وهذا وقت الصولة والجولة مع الإعلام الأستاذ نايف الحليبي أبو فهد. السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لكم أخوي خالد أخوي سلطان المستمعين فريق البرنامج.
0: يا مرحبا،
1: الله يحييك أبو فهد.
11: حلوة الصولة والجولة.
0: إيه والله يا أخي، تصول وتجول بنا ما شاء الله في رجال المملكة، وأخبار من هنا ومن هناك وجمال وأمور طيبة.
11: والله اللحظة هذه اللي أنتم قاعدين تتكلموا فيها في ناس يرسلون علي بها وينكم، تأخرتوا علينا، يحترون الجولة.
1: أيوة تأخرنا ولا شيء،
11: والله يحترون. والله هذا
1: إحنا مبسوطين مبسوطين هذه الصولة والجولة، يعني معك يا أبو فهد، مع يعني أول صولة وجولة في 1448.
0: يا سلام،
11: بالله صح، والله هذه أول مرة انتبه لها. واحد اسمه عبيد المزيني قاعد يرسل يقول يلا وينكم، أعطونا الجولة.
0: صح، الحين 7 دقيقتين.
1: أجل، يلا يلا يا عبيد. طيب،
11: يلا يا
1: بأيادي 150 صانعا سعوديا، الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1448 للهجرة، في مشهد يجسد عناية المملكتي بالمقدسات.
0: السديس، العناية بالكعبة المشرفة وكسوتها امتداد لنهج المملكة الراسخ في خدمة الحرمين الشريفين.
1: 11 مليون معتمر في الربع الرابع من 2025، نجاح التخطيط يترجم جهود منظومة الحج والعمرة.
0: في مكسيكو سيتي، إقبال كبير على ركن الحرمين الشريفين.
1: والنيابة تدرج خدمة الامتناع عن التنفيذ إلكترونيا.
0: تخرج 12 طبيبا سعوديا من برامج التخصصات الجراحية الدقيقة في إيرلندا.
1: منجزات تعكس تميز الكوادر الوطنية وتميزها. كفاءة سعودية تحصد جوائز الطب والتمريض.
0: منع العمل تحت أشعة الشمس حتى 15 سبتمبر 2026.
1: جامعة الملك عبدالعزيز تستضيف مشروع الإعلام الواعد لتطوير وتأهيل الكفاءة.
0: تحذير طبي: 70% من مرضى السكري قد يصابون بالكبد الدهني.
1: وأخيرا 6 مشكلات صحية يسببها النوم مع تشغيل المكيف طوال الليل.
0: طيب زكي،
1: خلنا نبدأ بالخبر الأول. 150 صانع سعودي.
11: نعم، يمكن تابعنا البارح يعني هذا المشهد حقيقة لكسوة الكعبة، وهنا في مشهد يفيض الفخر والاعتزاز مع مطلع العام الهجري الجديد. ارتدت الكعبة المشرفة حلتها الجديدة لعام 1448 في لوحة بصرية مهيبة تجسد عناية المملكة العربية السعودية بأقدس بقاع الأرض، وتبرز ما وصل إليه ابناء الوطن من تميز وإتقان في صناعة أحد أعظم التحف الإسلامية. ولم يكن استبدال الكسوة مجرد مراسم سنوية متجددة، بل قصة نجاح وطنية شارك في صياغتها 150 صانعا وحرفيا سعوديا سخروا خبراتهم ومهاراتهم على مدى 11 شهرا لإنتاج 47 قطعة من الحرير الأسود الفاخر المطرز ب 30 آية قرآنية بخيوط فضية مطلية بالذهب عيار 24، فيما يبلغ الوزن الإجمالي للكسوة 1410 كيلو غرامات.
0: والخبر اللي بعده امتداد للحديث للشيخ عبد الرحمن السديس.
11: طبعا أكيد، هنا أكد رئيس الشؤون الدينية بمسجد الحرام مسجد النبوي الشيخ دكتور عبد الرحمن السديس أن عناية المملكة العربية السعودية بالكعبة المشرفة وكسوتها تجسد رسالتها الإسلامية وريادتها في خدمة الحرمين الشريفين، مشيرا إلى استمرار هذا النهج منذ عهد الملك المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان. كما أوضح أن المملكة تمتلك منظومة متكاملة لصناعة كسوة الكعبة تجمع ما بين الإتقان الحرفي والتقنيات الحديثة.
1: طيب، ما شاء الله، رقم 11 مليون معتمر فقط في الربع الرابع.
11: هذا ما كشفته الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد المعتمرين خلال الربع الرابع من عام 2025 بلغ 11 مليون معتمر ومعتمرة، بواقع 5 ملايين من الخارج وتقريبا 5 ملايين من الداخل، وشكل الذكور 56% من إجمالي المعتمرين، فيما بلغت نسبة الإناث 43%، وتصدرت المنافذ الجوية وسائل قدوم معتمري الخارج بأكثر من 4 مليون معتمر، بينما سجلت مكة المكرمة أعلى عدد معتمر من الداخل بنحو مليونين معتمر، كما أدى 72% من معتمري الداخل مناسك العمرة برفقة الأصدقاء، وأدى 97 منهم العمرة مرة واحدة خلال الفترة نفسها.
0: طيب، أعتقد الخبر التالي له علاقة بكأس العالم ومكسيكو.
11: نعم، هذا يمكن كانت تتحدث عن ما شهده ركن الحرمين الشريفين في معرض حضارة ملهمة الذي تقيم الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مركز إكسبو بالعاصمة المكسيكية، إقبالا كبيرا من الزوار والمهتمين للتعرف أو يعني يتعرفون على الحرمين الشريفين وجهود المملكة في خدمتها. استقبل شباب الندوة الزوار وقدم لهم شرحا عن الرسالة الدينية والحضارة للحرمين الشريفين وما يحظيان به من عناية ورعاية واهتمام متواصل من حكومة المملكة العربية السعودية، إلى جانب الجهود المبذولة في التطوير لتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من مختلف أنحاء العالم.
1: نيابة وإدراج خدمة جديدة، خدمة الامتناع عن التنفيذ.
11: نعم، هنا أدرجت النيابة العامة خدمة جديدة تحت مسمى الامتناع عن التنفيذ ضمن خدمات الإلكترونية لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالات عدم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم، وتتيح الخدمة تقديم البلاغات الإلكترونية عبر بوابة النيابة العامة دون الحاجة إلى مراجعة مقراتها، مما يسهم في تسريع الإجراءات ويسهل الوصول للخدمات العدلية وتحسين تجربة المستفيدين.
0: إيرلندا وما شاء الله برامج التخصصات الجراحية الدقيقة مع 12 طبيبا.
11: نعم، ويعني نبارك لهم طبعا، ما شاء الله احتفلت الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين بالتعاون مع الملحقية الثقافية في إيرلندا بتخريج 9 طبيبا سعوديا من الجنسين، أكملوا برامج التدريب التخصصي الدقيق في عدد من التخصصات الجراحية المتقدمة، وذلك بحضور المسؤولين هناك وهنا يعني تهنئة للخريجين وعلى تأهيلهم وعلى مسيرتهم المهنية بعد يعني حصولهم على تأهيل استشاري في تخصصاتهم، وهذا يسهم في دعم القطاع الصحي الوطني بالكفاءات المتخصصة. ما شاء الله ذكروا عدد كبير من الأطباء، لكن يأتي هذا الإنجاز امتداد لجهود المملكة العربية السعودية في تأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات الصحية الدقيقة بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويرفض القطاع الصحي بكوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.
1: أيضا خبر له صلة وهو المنجزات للكوادر الوطنية في الطب والتمريض.
11: كأنك أستاذ سلطان تريد أن تذهب بنا إلى ما قام به وزير الصحة من تكريم، وهنا كرم وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل مجموعة من الكفاءات الصحية الوطنية الفائزة بالجوائز العربية للطب والتمريض لعام 2025 تقديرا لإسهاماتهم المهنية والعلمية ومحققهم منجزات تعكس تميز الكوادر السعودية وقدرتها على المنافسة والريادة إقليميا ودوليا.
0: طيب الخبر اللي بعده يا أبا فهد، ومشروع الإعلام الواعد.
11: نعم، الإعلام وما أدراك ما الإعلام، هنا استضافت جامعة الملك عبد العزيز مشروع الإعلام الواعد بالتعاون مع جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة بهدف تأهيل الشباب وتمكينهم من مهارات الإعلام وصناعة المحتوى بما يواكب احتياجات سوق العمل ويستفيد من البرنامج 32 متدربا ومتدربة من خلال تدريب نظري وعملي يشمل التصوير والتصميم والإنتاج الإعلامي بالذكاء الاصطناعي والتسويق الإلكتروني مع منح شهادات معتمدة لتعزيز فرص التوظيف، وهذه اللي نسميها الشهادات الاحترافية. هذه رسالة لكل متخرج ومتخرجة، لا يحط يد على يد ويجلس على الجوال وينطر أحد يكلمه يقول والله تفضل ترى عندنا وظيفة، لا لا، اشتغل على نفسك، طور مهاراتك، طور قدراتك، شوف الجامعات المعاهد اللي تعطي دورات الصحف وغيرها على حسب تخصصك إذا كنت إعلامي أو تخصصك في التخصصات الأخرى.
1: صح. وش علاقة السكري بالكبد الدهنية؟
11: هذا كلام يمكن للدكتور، طبعا الدكتور غني عن التعريف، للدكتور حسن محمد صندوقجي استشاري قلب للكبار بمركز الأمير سلطان للقلب في الرياض، قال إن مرض الكبد الدهني يعد من المضاعفات الشائعة لمرض السكري من النوع الثاني، وتحدث إن وهو يتحدث إن مرض الكبد الدهني غير الكحولي قد يصيب ما يصل إلى 70% من المصابين بالسكري من النوع الثاني بدرجات متفاوتة، أشار لارتباطه بالسمنة ومقاومة الأنسولين وارتفاع سكر الدم والدهون الثلاثية، أوصى بإجراء الفحوصات الدورية للكبد مثل تحليل الدم والأشعة فوق الصوتية للكشف المبكر ومتابعة الحالات، مع التأكيد على أن العلاج يعتمد على فقدان الوزن وممارسة الرياضة وتعديل نمط الحياة إلى جانب العلاج الدوائي تحت إشراف الطبيب، وهذه ترى مهمة يسويها كل شخص حتى اللي ما عنده سكر.
0: صح.
11: ترى الكبد الدهني يعني يمكن خلال 15 سنة من الإصابة قد لا سمح الله يؤثر على سلامة الكبد.
0: الفحص الدوري مهم جدا، مو بس للسيارات، للبشر.
11: نعم، حتى للبشر. نعم.
0: نروح للخبر الأخير حول الصوت المفضل لدى الكثير، صوت المكيفات.
11: شوف المكيفات ثلاث أنواع، قد يكون مكيف سبليت أو قد يكون مكيف صحراوي إحنا نسميه اللي هو حق القش أو حق الفتون الآن، والمكيفات المركزية، وهنا حذر أطباء وخبراء صحيون من ست مشكلات صحية يسببها النوم مع تشغيل مكيف الهواء طوال الليل، وهي عادة شائعة لدى كثير مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف. من أبرز المشكلات خلنا ناخذها جفاف الحلق وانسداد الأنف، يؤدي انخفاض الرطوبة الناتج عن التكييف إلى جفاف بطانة الأنف والحلق، وهذا يسبب احتقان الأنف وتهيج الحلق، تيبس العضلات وألام الرقبة، يزيد التعرض المباشر للهواء البارد من شدة العضلات لا سيما في الرقبة والكتفين والظهر، جفاف الجلد وتهيج العينين، يتسبب الهواء الجاف في فقدان البشرة رطوبتها الطبيعية، تفاقم الحساسية والربو، تتراكم الأرتبة والعفن داخل فلاتر المكيف غير النظيف، وهذا يؤدي إلى انتشار مسببات الحساسية، الصداع واضطرابات النوم، قد تتسبب درجة الحرارة المنخفضة جدا في الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل مما ينعكس في صورة صداع أو إرهاق أو ضعف تركيز خلال النهار. سادسا، زيادة ألام المفاصل، يشكو كثير من كبار السن من تصاعد تيبس المفاصل وألامها عند النوم في غرف شديدة البرودة خاصة دون تغطية مناسبة. طيب كيف، السؤال والأهم، كيف ننام أو كيف تنام بأمان مع التكييف. يوصي المختصون باتباع الإرشادات التالية للاستمتاع بنوم مريح وآمن. ناخذها على السريع. ضبط درجة حرارة المكيف عند 24 درجة مئوية، بعضهم يحطها على 16. تقول هذه يعني يصير فعلا بارد بشكل يعني ملفت. تنظيف الفلاتر بانتظام للحد من تراكم الأتربة والملوثات. تجنب النوم مباشرة تحت تيار الهواء البارد. استخدام غطاء خفيف للحفاظ على دفء الجسم. ويؤكد المختصون أن الاستمتاع بنوم مريح خلال الصيف لا يستلزم إيقاف التكييف، بل يكفي استخدامه باعتدال وبطريقة متوازنة تضمن الراحة وتحافظ على الصحة في آن واحد.
0: وكثير الآن ما يسمعون لأنهم نايمين، فنقول لهم نوما هنيئا واستيقاظا مباركا إن شاء الله. الله يعطيك العافية أبو فهد، شكرا لك على هالإطلالة الصباحية والجولة الماتعة، ما قصرت.
11: شكرا لكم ونلتقيكم في الغد
0: على خير بإذن الله.
11: أمان الله. مع السلامة.
6: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا
10: هدى
9: للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: بالله ما ارتاحت القلوب يا أخي. هو تقول قبل شيء لزميلي عبد الرحمن محزري لو تمد التلاوة هذه كمان 10 دقائق. القراءة للقارئ الشيخ رحمة الله عليه عبد الباسط عبد الصمد وجزاه عنا خيرا.
3: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. معكم من جديد أيها الكرام، حديثنا عن السنة الجديدة وحديثنا عن فكرة الأيام والأهداف، وأكيد أهم يعني من أهم الموضوعات في حديثنا هذا فكرة الوقت وتعاملنا مع الوقت واستثمار الوقت وضياع الوقت والفراغ والشغل والمواضيع التي تدور في فلكي هذا. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وها
2: جاءت في بالي العبارة نفسها، بعدين شفت مقطع يقول لك كيف تقطع السيف؟
3: ما أدري.
2: إيه عرفت؟
3: يمكننا يعني معنويا. المهم
2: أسلم
3: وكالعادة لازم يخرب أفكاري خالد، بس يلا. فكرة استثمار الوقت وأن الوقت هو عمر وأن الوقت هو عمرك، هذه الثواني التي ذهبت لن ترجع. ماذا عملت فيما مضى وماذا ستعمل فيما أنت مقبل عليه؟ ويمكن قبل الأيام كان فيه يعني إحدى حلقات نور على الدرب مع معالي الشيخ صالح بن حميد وفقه الله، وجاء سؤال قريب من هذا في مسألة سرعة تصرم الأيام. وذكر أيضا تفسيرا جميلا جدا لما نشعر به من سرعة الأيام، وقال هذا يعني أولا بفضل الله، ثم بفضل كثرة النعم ورخاء العيش، وأن كل شيء متوفر، وأنك تشعر بأنك الحمد لله في أمن وأمان وسلامة وطيب وتعيش في رغد. صاحب المصائب هو الذي يشعر بالوقت المتأخر، المريض على الفراش يشعر ببطء الوقت، من ابتلاه الله بحبس مثلا يشعر ببطء الوقت، صاحب المصيبة أو البلية يعني يشعر بأن الشهر كسنة، وأنت تشعر بالسنة كأنها شهر، لأن الحمد لله منعم واليوم بخير وبكرة بخير وما فيه يعني لا تعرض إلى عوارض كبيرة والحمد لله فيها الأمن والأمان. فلعلها من الأسباب التي نشعر فيها بسرعة الوقت.
2: وأنت تحدث جاء في بالي كذلك التقنية التي نعيش معها وبها وفيها سريعة، والأخبار سريعة وأخبار سريعة في كل وقت وجديدة، ويصير عندك إيقاع الزمن سريع جدا لتجدد الأخبار والأحداث. أنا كان أبوي يحكيني عن لما كان يدرس في الرياض وأهله في المدينة، يكتب لهم رسالة الله ويبعثها بالبريد وينتظر الرد يأتي بعد يعني أيام ثم تجي أخبار. يا أخي كيف كانوا، كنت أتساءل كيف كانوا يعيشون بهذا التأخر في المعلومات وبهذا البطء. لكن الحياة طبيعية، أنه على مهلك العقل يستقبل أخبار يعني بوقت طبيعي وما فيه استعجال وعجلة. فسبحان الله ممكن يكون هذا أحد الأسباب كذلك.
3: أيوة الله.
2: لكن مريم عبد الرحمن ماذا تقول في أبيات جميلة؟ تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق، فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن سيرا، فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. يا سلام على القافية والاختيار الجميل يا مريم عبد الرحمن،
3: الله يرضى عليك. طيب معنا سارة، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا ومرحبا، حياكم الله، تفضلي.
4: الله يحييكم. أول شيء أحب أهنيكم بالسنة الجديدة.
3: الله يحييك.
4: اللهم اجعلها سنة خير وبركة علينا وعلى أمة المسلمين أجمعين يا رب. مليئة بالأفراح والمسرات. وتبعد عنا إن شاء الله الغم والهم يا رب العالمين.
2: اللهم
4: قبل ما يعني الواحد ما يفكر انه يحط اهداف للسنه الجديده، ودي بس احط يعني او انور على نقطه مهمه، انه قبل ما احط انا الاهداف هو المفروض اني انا أركز أو ما
2: راجع.
4: على أهدافي، لا أراجع أهدافي وأن أكون أنا أستمر عليها، ما أكون أنا أندفع في البداية مثلا أبغى أنحف، مثلا أبغى أسوي هذا الشيء، أبغى أغير. الواحد ما يندفع في الأهداف، يعني ما يحط له أهداف كثيرة في البداية، لا أنا عندي أنا أفضل أنه يكون هدف هدفين ويوم يومين أستمر عليه، ما أكون مدفوعة يعني على طول كذا، ما أخلي الإنسان ما يخلي الإنسان على طول
2: يعني يتحمس كذا في البداية ثم ممكن تخبو تخبو همته.
4: أيوة أيوة ما يتحمس في البداية، فيعني الواحد لما يحط له أهداف في السنة الجديدة يكون يعني أهدافه يكون أول شيء بسيطة يوم يومين. أيوة أيوة ما يكون مثلا على طول أبغى أنحف أنحف، يروح الجيم متحمس وبعدين يرجع خلاص يصير خامس. نفس الشيء حفظ القرآن، أنني أنحف أني مثلا بغير هذا الشيء، يعني أن بحط لي مثلا أفكار معينة، يوميات أقوم الصباح مبكر، يوم يومين أحس أنه لا، يعني الواحد لا يندفع ولا يتحمس في البداية، يعني أنا هذا
2: يعني ما يتحمس يعني بشكل مبالغ فيه ثم يعني تضعف عزيمته وهمته وتفتر مباشرة لأنه مثلا بذل مجهود كبير في البداية. والله فكرة واضحة جدا أختنا الكريمة، وجزاك الله خير على طرحك.
3: الله يجزاك خير يا سارة، ويمكن سارة أيضا بدأت مشاركاتها بتهنئة بالعام الجديد وكل عام أنتم بخير وشيء من هذا الكلام، وهذا يعني شيء يعني يتحدث عنه العلماء على مسألة التهنئة بالعام الجديد. وابن باز يقول لا أعلم له أصلا، وكذلك الشيخ سماحة المفتي صالح الفوزان يقول لا أعلم له أصلا، والشيخ ابن عثيمين يقول إذا هنأك أحد رد عليه ولكن لا تبتدئه. وفكرتهم أنها يعني ليست مناسبة شرعية، ليست مناسبة شرعية، وإنما وضع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللي يكون تأريخا للعقود للمراسلات لمعرفة السنوات وغيرها من الأهداف المدنية للدولة.
2: وأنا أعتقد أن هذا ارتباط وثيق بموضوع النية. إذا علم الإنسان أنها ليست مناسبة شرعية وأخذها من باب العادات، فإن شاء الله ما في حرج أنه يدعي، لأن الدعاء يعني مستحب ويجوز في كل حين. شكرا سارة. نروح لإبراهيم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هلا والله أبو خليل.
1: صباح الخير.
2: يا صباح النور والسرور.
1: الله يحفظكم ويبارك فيكم.
2: آمين.
1: الله يحفظك يا أبو أسامة.
2: سلمك الله.
1: بخصوص موضوع الحاجة اليوم، يعني سرعة الأيام تلاحظها بشكل سريع جدا، يعني ما تلاحظ من رمضان يا رمضان، أول كان رمضان من رمضان تحس وقت طويل جدا، الحين سبحان الله ما تحس اللي هو أنت في رمضان. فالأشياء اللي أنا حاولت إني أنا أقل منها واستثمر وقتي هو استقل من التواصل الاجتماعي، أحس إنها
2: تقلل
1: يأخذ منه من التواصل الاجتماعي.
2: قصدك على الجوالات يعني؟
1: الجوالات أي شيء. أنا لو كنت جالس في مجلس ولا في استراحة ولا شو أشوف اللي حالي كلهم على الجوال. لا أنا أقوم أخلي الجوال جنب وأستغفر وأسبح وأسولف واستمتع بوقتي.
2: والله هنيئا لك يا أخي، هنيئا لك ولمن يضع هذا الهدف. أيوه
1: الأشياء هذه حسيت أني أنا استفدت منها.
2: إيش استفدت؟ قل لنا.
1: استفدت أني أحس أن الوقت، أحس أني أنا الوقت الحي أستثمر فيه، أنه الوقت هذا لي أنا، مو هو للجوال ولا تواصل اجتماعي. أخلي الشغلة أقضي شغلة،
2: تتكلم مع اللي حواليك، هذه الحالة شيء لطيف.
1: أيوة صراحة. في البيت إن حن أطلع أسولف مع الأهل، مسابقات، أشياء إني أنا أحس إني أنا استفدت منها دنيويا وآخر.
2: تحس إنك يا أخي إنسان طبيعي، لأنه تتخيل بعض الجلسات الكل على جوالها، نتكلم في داخل المنزل، الزوج الزوجة الأبناء كلهم على جوالهم في مجلس واحد وهدوء وصمت، في شيء غريب، في شيء غلط. الله يعطيك العافية يا إبراهيم، ما قصرت، شكرا جزيلا لك.
3: اي والله.
2: ولا سلطان.
3: اي والله فعليا، وهذه ايضا من الاشياء اللي يمكن تشعرنا بالسرعه، لان كلها هذه تسرق منك شوي، هذه تسرق منك شوي. هو فعلا قال اني ابغى املك وقتي او شيء من هذا القبيل. فعلا انت الحين تحس في الحياه وفي يومك 24 ساعه ما انت بتملكها فعليا، كانك تتجاذب مع اشخاص، مع اجهزه، مع اطراف، مع مهام، فعليا ما تحس انك تملك ال 24 ساعة.
2: واو سعد.
3: من معنا؟
2: عبد العزيز.
3: عبد العزيز السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم اخي الكريم واخواني المستمعين والمستمعات.
3: اهلا اهلا يا عبد العزيز، حياك الله.
5: اخوكم خادم الوطن وخادم قيادته وخادم المواطنين الاعلامي عبد العزيز بن شغب، سعيد والله في مستهل هذا الصباح الجميل بمشاركتكم وبسماع صوتكم، وانتم متجددين دائما في المواضيع القيمه.
3: الله يحييك، يا هلا وسهلا.
5: حقيقه مشاركتي في جانبين اثنين، اما الجانب الاول فهو بهذا العام الجديد عام 1448 هجري، اسال الله العظيم ان يجعله عام خير وسعاده على هذا الوطن الغالي وعلى قيادتنا وعلى الامه الاسلاميه اجمع. أما الجانب الآخر فسمعت في بداية برنامجكم موضوع شدني بشكل كبير عن آية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ابتدأ هذا العام بموقف عظيم لإحدى الأقرباء الأمس، فطرها الأخ يحيى بن قانص البشري حينما عفى عن قاتل ابنه لوجه الله دون قيد أو شرط في مجلس أخصامه. فكان هذا العام بدايتها بهذا الموقف عظيم بالنسبة لي أنا شخصيا، وأسأل الله العظيم أن يجعل بداية هذا العام دائما خيرا وسعادة علينا وعليكم جميعا يا رب العالمين.
2: اللهم أمين. اللهم أمين. الله يعطيك العافية، شكرا لك على هالإطلالة وعلى هالمداخلة وما قصرت،
3: شكرا جزيلا لك.
2: طيب
3: معنا الحقيقة العديد من المواضيع، يعني إذا جينا نتكلم على مسألة الوقت والأيام والشهور وانقضائها، يعني شاركونا كل الأفكار متعلقة بهذا، تأملاتك أنت الشخصية للحياة، للأيام اللي راحت من عمرك والأيام الباقية، للتغيرات اللي مرت عليك خلال عقود هذه الحياة. يقولون يا خالد أنه غالبا يقسمون عمر الإنسان لعقود، أول 10 سنوات، ثاني من 10 إلى 20، من 20 إلى 30، وهذا يعني تقسيم تقريبا يجعل يعني يجعل الصورة تتضح أمامك بشكل كبير، وفعليا لو شفتها بتحس إن فعلا ذي مرحلة وذي مرحلة وذي مرحلة الحالة. فيقولون إنه أبطأ عقد تمر به هو من 20 إلى 30.
2: هذا العقد الثاني ولا الثالث؟
3: العقد الثاني، من 20 إلى 30. وأسرع عقد تمر به من 40 إلى 50. يقولون انه من 20 الى 30 لان فيه احداث كثيره جدا، تتخرج وتدور وظيفه وتتوظف وتشتري سياره يمكن او يبان توجهك في هذه الحياه، وظيفه ولا شغل ولا تجاره ولا كذا، تخطب تتزوج يمكن بعد جاك اول ولد في هالعقد، فاحداثه واجد ونقله فعليه في حياتك، فغالبا تشعر ببطء من كثر أحداثها. وذلك دائما من الوصايا أن إذا أنت تشعر بأن حياتك سريعة وما يصير فيها شيء، كثر تجارب، خل حياتك ثرية، خل فيها مغامرات، خل فيها يعني أشياء جديدة، تعرف على أشخاص جديدين، سافر، جرب أشياء جديدة. والأربعين خمسين عادي ما أدري ليش سريعة، بس يكون سريعة مرة.
2: والله هذه يبغى لها تفكر بالفعل، سبحان الله، فكرة جميلة، وموضوع كثرة الأحداث في حسب العقد اللي أنت فيه. لازلت الكرام المشاركات مستمرة ونقرأ منها العديد بحول الله، لكن بعد ضيفنا الكريم.
0: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: أهلا بكم يا أحبائنا الكرام، وحيا لهم بضيفنا العزيز الدكتور عوض بن حمد الحسني، الخبير التربوي والمستشار الأسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عوض، وصبحك الله بالخير.
7: وعليكم السلام ورحمة الله، صبحكم بالنور والسرور.
3: الله يحييك يا دكتور، أهلا وسهلا.
2: يا مرحب يا مرحب، سلمكم الله. حديثنا اليوم عن العام الهجري الجديد، ونحن في الأول من الشهر الأول من هذا العام 1448 للهجرة. ماذا يعني لنا، وماذا يجب أن يعني لنا حلول عام هجري جديد، وما أبرز الرسائل التي نستشفها من خلاله ذلك؟
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نرحب بالمستمعين والمستمعات الكرام، ونشكر القائمين على برنامج اللهم بك أصبحنا على كريم دعوتهم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. للإجابة على هذا التساؤل الجوهري، ماذا يعني لنا حلول عام هجري جديد، فإني أنطلق إلى هذه المناسبة من منظور تربوي مستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنظر له من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى الدلالة الإيمانية والحضارية للعام الهجري الجديد. يرتبط التقويم الهجري بحدث عظيم في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم، التي جسدت معاني الإيمان والتضحية والتخطيط والأخذ بالأسباب والصبر على التحديات وتجاوزها، والسعي إلى صناعة التغيير الإيجابي في حياة الفرد والمجتمع معا. ومن هنا فإن استقبال عامنا الهجري الجديد ليس مجرد مناسبة زمنية، بل تذكير متجدد بهذه القيم العظيمة، وترسيخ للقناعة أن التغيير نحو الأفضل ممكن متى صدقت النيات وحسن العمل واستقام المنهج. ثانيا، رسائل مهمة تنبعث من عامنا الهجري الجديد، أن الحياة فرصة متجددة للإصلاح والتطوير، أن النجاح لا يتحقق بالتمني والأمان بل بالعمل والتخطيط، أن المسلم يعيش بروح الأمل مهما كانت التحديات، أن كل بداية جديدة تستحق أن تستثمر فيما ينفع الإنسان في دينه ودنياه وأخراه. الزاوية الثالثة قيمة الزمن في حياة المسلم، فالوقت نعمة عظيمة ورأس مال الإنسان الحقيقي، لذلك أقسم الله تعالى بالزمن في مواضع متعددة من كتابه، والعصر والضحى والليل والنهار والصبح والفجر وغيرها من الآيات، تنبيها إلى أهميته وعظيم أثره. وقد أحسن الوزير يحيى ابن هبيرة حين قال: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. لذلك فإن الأعوام لا تقاس بعدد أيامها وشهورها فحسب، بل بما يتحقق فيها من إيمان وعلم وعمل وإنجاز وأثر ملموس ينعكس على الفرد والأسرة والمجتمع. والقاعدة التربوية تقول: ما لا يقاس لا يمكن تقويمه ولا تطويره. ومن هنا أيها المستمعون والمستمعات، فإن العام الهجري الجديد فرصة للتأمل والمراجعة ومحاسبة النفس وتصحيح المسار وتجديد الإيمان واستثمار ما بقي من العمر فيما ينفع في الدنيا والآخرة. فكلما طال عمر الإنسان ووفق للعمل الصالح فإن الله أراد به خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا، رواه أحمد وصححه الألباني. وهنا ينبغي أن نسأل أنفسنا مع بداية هذا العام وانصرام العام السابق: ماذا أضفنا إلى حياتنا؟ وما الأثر الذي تركناه؟ وما القيمة التي قدمناها لأنفسنا وللآخرين؟ وفي ختام هذا المحور، فإن من أهم الرسائل التربوية التي نلخصها للاستفادة من حلول العام الهجري الجديد استحضار معاني الهجرة في حياتنا واقعا ملموسا. كيف يكون ذلك؟ بالانتقال من الجهل إلى المعرفة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الجمود الفكري إلى التفكر والتدبر والتأمل في النفس وفي الكون، ومن التبعية العمياء إلى الوعي والبصيرة وحسن الاختيار ومسؤولية القرار، ومن التقصير إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى اليقظة، كما تدعون هذه المناسبة العظيمة إلى قيمة الوقت ومحاسبة النفس والتخطيط الواعي للمستقبل والعمل الجاد النافع الذي يحقق الخير للإنسان والمجتمع ويترك أثرا طيبا بإذن الله سبحانه وتعالى
2: بإذنه جل في علا. بارك الله فيكم دكتور عوض. يعني دائما ما نجعل بدايات الأعوام، بدايات الأحداث التاريخية منطلقا للتغيير، ونعد أنفسنا بأن نكون أفضل ونسخة أفضل من ما سبق، فكيف نجعل العامل الجديد أفضل من سابقه؟
7: إذا كنا نحن تحدثنا عن أهمية مراجعة النفس مع نهاية هذا العام وبداية العام الجديد، فإن السؤال حقيقة الذي ذكرته أن التحسن لا يحدث بالتمني والأماني، وإنما يتحقق بإذن الله بمجموعة من الممارسات العملية التي يجب أن نحددها من حتى ننطلق بإذن الله إلى تحقيق عام حافل بالإنجازات. أولا، تحديد أهداف واضحة وواقعية، فكثير منا يتمنى الإنجاز ويحلم به، لكن القليل من يحدد أهدافه بدقة ويضع لها خطة زمنية مناسبة. فكلما كانت الأهداف واضحة وواقعية وقابلة للقياس وفي الإمكان تحقيقها مع شيء من التحدي ومحددة زمنيا مع المتابعة، كلما كانت أقرب إلى تحقيقها بإذن الله. الأمر الثاني، المحافظة على العادات الإيجابية التي اكتسبت سابقا وبناء عادات جديدة، فالنجاحات الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة متكررة، وقد قيل الاستمرار على القليل النافع خير من الكثير المنقطع، لذا ورد في الحديث الصحيح

0: مستمر في فهذه من مستلزمات الجودة وإتقان العمل واستمراره. فمتى وجد الإنسان نفسه أنه بلغ منزلة لا يمكن أن يتقدم فهو حقيقة يتأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فالوقوف عند التطوير المستمر والتحسن هو تأخر. والرجل الإمام أحمد وهو يحمل محفرته فقال: يا إمام، بلغت ما بلغت من العلم، فإلى متى تظل تحمل المحبرة؟ فقال له: من المحبرة إلى المقبرة، أي لا توقف مدام هناك عرق ينبض. فمن المهم أن يقف الإنسان منا مع نفسه ليتأكد من أنه يسير في الاتجاه الصحيح، ويصحح ما يحتاج إلى تصحيح، ويعزز جوانب القوة والتميز. فإن العام الجديد لن يكون مختلفا لمجرد أنه عام جديد، وإنما سيكون أفضل حين نكون نحن أفضل، وحين نحول الأمنيات إلى أهداف، والأهداف إلى خطط، والخطط إلى أعمال وإنجازات، ونحقق المستهدفات.
1: نعم.
0: وختاما، لا ننتظر أن يحمل لنا العام الجديد نجاحا مختلفا ونحن نمارس الأساليب نفسها.
2: يا سلام.
0: فالتغيير الحقيقي يبدأ حين نغير ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
1: جميل جدا. ممكن الأشخاص اللي يعني مر عليه سنة ووضع أهداف بعدين انتهت السنة حس أنه ما حقق شيء أو لم يتقدم أو كذا، مع بداية السنة جديدة، يعني كيف ممكن يحافظ على حماسة على إيجابيته في العام القادم؟
0: والله يعني طرح سؤال مهم، وفعلا ويحصل هذا الأمر، ولذلك فيعني لا بد لهذا التغيير، ونحن تتكلمنا عن التغيير أنه يبدأ من الداخل، ولكن لا بد من لهذا التغيير من وقود يحركه ويجعله مستمرا، وهذا الوقود هو الإيجابية والتفاؤل. فالإيجابية باختصار هي الانتقال من دائرة التمني إلى دائرة العمل، ومن الشكوى إلى المبادرة، ومن الانتظار إلى الإنجاز. أما التفاؤل فهو حسن الظن بالله تعالى سبحانه وتعالى، وانتظار الخير مع الأخذ بالأسباب. وقد يكون الإنسان كما ذكرت متفائلا لكنه غير مثلا مبادر، بينما الإيجابية تضيف عنصر الحركة والعمل، ولذلك فالمسلم بحاجة إلى التفاؤل والإيجابية معا. وهنا نطرح سؤال: لماذا يعني يبدأ كثير من الناس عامهم بحماس كبير ثم ما لا يلبث هذا الحماس أن يتراجع بعد أسابيع أو أشهر ويقل؟ والجواب أن المشكلة ليست في ضعف الرغبة في النجاح، وإنما في الاعتقاد أن الحماس وحده يكفي، بينما الإنجاز الحقيقي يقوم على الانضباط والاستمرارية. ولذلك فإن من أهم الوسائل للمحافظة على الإنجاز لطوال العام ما يلي: أولا، نجعل نجاحنا مرتبطا بأهدافنا وقيمنا وقناعاتنا، وليس بمزاجنا ومشاعرنا المتقلبة. ثانيا، أن نبدأ بخطوات صغيرة ولكنها مستمرة، فالأعمال العظيمة غالبا ما تبدأ بإنجازات صغيرة متراكمة. ثالثا، أن نحتفل بالتقدم لا بالكمال، فالتقدم المستمر وإن كان قليلا أفضل من التوقف للاحتفال بالكمال البعيد. رابعا، أن نحيط أنفسنا ببيئة إيجابية محفزة من الأسرة والأصدقاء والقراءة والبرامج التطويرية وما نتابعه ونشاهده ونستمع إليه. خامسا، أن نراجع تقدمنا بصورة مستمرة، لأن المراجعة المستمرة تعيد شحن الحماس، فتكشف جوانب القوة وتحدد فرص التحسين، وتبرز نقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجة، لنحول ذلك كله إلى فرص للتحسين والتطوير المستمر. أيها المستمعون والمستمعات، لا نسأل أنفسنا حقيقة يعني كيف نبقى متحمسين طوال العام، بل نسأل أنفسنا أن نقول كيف نبقى ملتزمين بأهدافنا حتى آخر لحظات عامنا. وختاما، فالتفاؤل يمنحنا الطاقة للانطلاقة، والإيجابية تدفعنا للعمل، والانضباط يضمن الاستمرار، والاستمرار هو الذي يصنع الإنجاز.
2: حديث جميل دكتور عوض، بارك الله فيكم. ممكن تبقى معنا دقيقتين قبل أن يعني نغلق هذه النافذة البديعة صراحة، لكن على

0: لكن رؤوس أقلام، ما هي نصائحك للمستمعين الكرام للأبناء حول استثمار الإجازة الصيفية مع بداية العام الهجري الجديد؟
1: أولا القراءة والتعلم، فكم من كتاب نافع لم نجد له وقتا لقراءته أثناء العام، وكم من مهارة أو دورة تدريبية كنا نؤجلها، الآن الفرصة متاحة. ومن أعظم ما ينبغي أن يتصدر برنامج القراءة في الإجازة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما مصدر بناء الإيمان والوعي والفكر والوجدان. نعم. ثم بعد ذلك كل كتاب يبني فكرا ويرسخ قيما ويكسب مهارة ويضيف جديدا. ثانيا العمل التطوعي وخدمة المجتمع، فالعطاء من أفضل صور استثمار الوقت، ويكسب الإنسان خبرات ومهارات وقيما عظيمة. وكلما ازداد نصيب الإنسان من العطاء وخدمة الآخرين ازداد نصيبه بإذن الله من التوفيق والبركة في ماله وأهله ووقته وحياته.
0: نعم.
1: فالتطوع طريق إلى بناء الذات.
0: إذن القراءة والتطوع،
1: نعم، وخدمة المجتمع.
0: جي. جميل جدا.
1: ووفاء بحق الوطن الذي قدم لنا كل شيء.
0: بارك الله فيكم. إذا كانت على شكل رؤوس أقلام دكتور عوض كرما، لأنه
1: طيب الأسرة وصلة الأرحام في الإجازة فرصة ثمينة.
0: أيوة.
1: لتعزيز هذا الجانب. رابعا العناية بالصحة من خلال ممارسة الرياضة وتنظيم النوم والعناية بالغذاء، فالصحة من أعظم المكتسبات يعني.
0: جميل.
1: وختاما فلنجعل من إجازتنا الصيفية فرصة للبناء لا للاستهلاك، وللنماء لا للفراغ، وللإنجاز لا للتأجيل، حتى يكون بداية عامنا الهجري الجديد بداية حقيقية مستمرة من التطور والعطاء والأثر النافع بإذن الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. شاكرا مقدما لكم أيها الإخوة وللمستمعين والمستمعات.
0: أسعدكم الله دكتور عوض، وبارك الله فيكم وفيما طرحتم من حديث ماتع ومثري حول بداية العام الهجري واستغلال الإجازة الصيفية. الدكتور عوض بن حمد الحسني الخبير التربوي والمستشار الأسري، شكرا جزيلا لكم.
1: عفوا حبيبي، وجزاكم الله خير.
0: في حفظ الله، فما
2: الله. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الكرام إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد العجمي، جزاه الله خيرا.
3: وعدنا لكم يا كرام محدثونا عن موضوعنا عن عام هجري جديد، وسؤالنا اللي يقول لكم: شاركنا عادة أو هدفا أو مهارة ستركز عليها في هذا العام. وأشوف أن السؤال جميل جدا أنه نوع بين عادة وهدف ومهارة.
2: يا سلام.
3: لأنه يمكن مثل ما قلنا في حلقة سابقة أن الطرح الجديد هذا متعلق يعني تطوير الذات. من زمان ما سمعنا كلمة تطوير الذات، وين راحوا هالتطوير الذات؟
2: موجودين.
3: طيب يعني المهتمين بهذا المجال الذي يندرج تحت التنمية البشرية يقولون لا تحط أهداف، وإنما ضع عادات. أنا سأكتسب هذا الشهر العادة الفلانية، بصير أفرش أسناني أول ما أقوم من النوم، خلاص واظب عليها شهر لين تندمج معها ولين تصير عادة لك.
2: روتين
3: تأخذ لك شهر شهرين، بعدين والله يا أخي مقصر في السنة النوافل، يعني قدر إمكان بضبط أموري، أصير أبكرها، بديت أضبط العصر، بديت أضبط العشاء شوي شوي لحد ما أضبط باقي يعني الفروض الخمسة وسننها النوافل. التزم عليه فترة وهكذا، يعني يعني أضف إلى جدولك عادات جديدة. يقولون هذا اللي ينفع مع الأفراد. أما أهداف أنك يعني بداية السنة بسم الله، والهدف في المجال المالي كذا كذا، والهدف في المجال الاجتماعي كذا كذا، يقولون لا، خليك من هذا. هذا للكيانات، هذا للشركات، هذا للدول، هذا للمؤسسات. هذول اللي عندهم إحصاءات وعندهم أرقام وعندهم يعني معايير للقياس، عندهم شركات استشارية، عندهم حققنا التارجت ما حققنا التارجت. أنت لست شركة، فيعني نوعا ما أميل لهذا شخصيا، يعني رأي الشخص.
2: لطيف. ولاحظ أنك ذكرت في البداية تفرش أسنان، بعض الناس يقول هذا هدف يا أخي.
3: هدف عظيم.
2: الفكرة
3: إنه بيبقالك لين كبرت وش بتاكل به.
2: الفكرة إنه الأشياء البسيطة هذه ترى أهداف طيبة ممتازة رائعة جميلة أن تضعها، ومثل ما تفضلت تكون عادات وروتين، يكون كعادة ليس هدف يوضع وكذا تسعى لأجله، عادة صغيرة. وأذكر واحد من الشباب يقول طور نفسك يوميا واحد ملي. ملي إيش أسوي بالملي؟ قليل جدا، لكن الملي مع المليمترات الأخرى تنتج أمتار وكيلومترات، الأمور طيبة.
3: صح.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: تغطية.
2: تغطيتنا الأولى يا كرام هذه مع ختام موسم الحج يا سلطان.
3: نعم صحيح، مع ختام موسم الحج واستقبال عام هجري جديد، تتواصل جهود ضيوف خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين على مدار العام، حيث تبدأ أفواج المعتمرين والزوار بالتوافد إلى المسجد الحرام. يسعدنا أن ينضم معنا الأستاذ عبد الله المنصوري، مدير تنمية الموارد المالية بجمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحت بالنور الصنور. يا أهلا ومرحبا.
2: حياك الله.
3: وحيك وبارك فيك. جمعية حفاوة يعني وش دورها في خدمة ضيوف الرحمن، وماذا تفعلون خصوصا بعد انتهاء موسم الحج؟
5: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله، يعني الجمعية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك طوال العام، بحكم الحمد لله أنه أصبح موسم العمرة موسم يعني مستمر طوال العام. ثم يأتي موسم الحج، فالجمعية ولله الحمد في عمل مستمر يعني دون انقطاع، من خلال الاستقبال والحفاوة في مقرات إثراء التجربة لضيوف الرحمن التي تقدم يعني الضيافة السعودية وبرامج التثقيف وتصحيح التلاوة والإطعام وسقي الماء وتوزيع المصاحف. ومع بدء يعني موسم العمرة هذا الذي يعني نعتبره من توفيق الله لنا، يعني الذي سخرنا لخدمة ضيوفه الذين هم غالبيتهم كما تعلمون من كبار السن، وأيضا غالبيتهم من يكون قدومه للبقاع الطاهرة هو أول قدوم له، وغالبا يعني آخر يعني مجيء له، فهو قدوم وحيد في العمر. فما أجمل يعني أن نترك الأثر الطيب في إكرام هذا الوفد الكريم، في إطعامهم وسقياهم وتثقيفهم وإدخال السرور على قلوبهم، فهم وفد الله سبحانه وتعالى من جميع أصقاع العالم.
3: نعم صحيح. وش الأثر اللي تشعرون أثر مستدام في خدمة ضيوف الرحمن وأيضا رسالتكم في جمعية حفاوة؟
5: والله صراحة دائما نقول ليت من يعني سمع أن يخوض هذه التجربة، تجربة الخدمة والإكرام، لكي يسمع بنفسه الدعوات والانطباعات الجميلة الرائعة التي تتركها مثل يعني هذه الأعمال في قلوب ضيوف الرحمن. فدعوات يعني تخرج من القلب من هؤلاء يعني القلوب المقبلة التي أتت تريد ما عند الله عز وجل، وهم مستجابي الدعاء كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فتستبشر بالخير، تستبشر بالبركة يوم أن تسمع الدعوات هذه منهم، وأن تعرف أنها وصلت لمن يستحقها من كبار السن ومن يعني أرهقه التعب في أداء المناسك فقدمت له وجبة أو قدمت له عبوة ماء باردة أو قدم له تصحيح مثلا لتلاوة سورة الفاتحة وقصار الصور. وهذه الأعمال كلها بفضل الله عز وجل يتم تنفيذها بشراكات مع جهات أيضا متخصصة في الأعمال والمجالات التي تقدمها.
3: نعم الله يقويكم في هذا المجهود الذي تقومون به في خدمة ضيوف الرحمن. الأفراد ومن يستمع الآن وأعجبه هذا يعني هذا الدور ويريد أن يشارك في هذا الباب من أبواب الخير، كيف يمكنه الوصول لكم والمشاركة؟
5: نعم، نستقبل الآن يعني عام جديد بعد ما ودعنا عام كامل بأيامه ولياليه ومواسمه التي مرت مسرعة. ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا كرام حين قال أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، ولكن الله بكرمه جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمال يعني عظيمة الثواب ومضاعفة الأجر، كما ورد يعني في أحاديث فضائل قراءة القرآن والأذكار وحسن الخلق والصدقات. يقول الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فذكر الصدقة دون غيرها لعظم نفعها وأثرها، فكيف إذا كانت هذه الصدقة في البلد الحرام حيث مضاعفة الأجور، وكيف إذا كانت لخير الوفود وفد الله سبحانه وتعالى من الحجاج والعمار، وطريقة يعني المساهمة بسيطة وسهلة وموثوق الحمد لله من خلال زيارة متجر جمعية حفاوة للتبرعات. يعني بإمكانك أن تختار أي يعني خدمة تريد أن تساهم فيها لضيوف الرحمن، وهناك مشروع يعني صدقة الحرم اليومية ممكن الإنسان يساهم في هذا المشروع الذي ينوي به مثلا الصدقة عن كل يوم بريال يقدم مثلا في خدمة ضيوف الرحمن، فمن خلال المتجر أو التواصل على الرقم 0353437786.
2: نعيده كرما،
5: 0353437786.
2: جميل جدا.
3: نعم. الله يقويكم أستاذ عبد الله، وبإذن الله لكم المزيد من التوفيق والسداد. شكرا جزيلا لك.
5: آمين وإياكم الشكر لله، جزاكم الله خير،
3: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام إلى موجز الثامنة صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. بأيدي 150 صانعا سعوديا، الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1448 للهجرة في مشهد يجسد عناية المملكة بالمقدسات.
3: المحكمة العليا تعلن أن اليوم الثلاثاء هو غرة محرم 1448 للهجرة.
2: المملكة ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتؤكد أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
3: وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان هاتفيا مواصلة جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
2: وزير الخارجية ونظيره الأردني يستعرضان هاتفيا المستجدات في المنطقة.
3: أكثر من 31 مليار ريال حجم الإنفاق الحكومي على الاتصالات في عام 2025.
2: العيساي يدشن الملتقى الرابع لمجلس علماء آسيان ويطلق مشروع اللغة العربية للحفاظ في المنطقة.
3: التعليم تحدد 10 معايير لحسم مفاضلة النقل الخارجي للمعلمين.
2: بدء حظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة 3 أشهر بمنشآت القطاع الخاص.
3: استثمارات بيئية تتجاوز 7 مليارات ريال في المنطقة الشرقية لتعزيز إدارة النفايات.
2: وفي الخبر الأخير، انطلاق أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات 2026 في نسخته الثانية بالدمام.
3: كان هذا موجز الثامنة صباحا، قدمناه لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت تلكم يا كرام آيات بينات بصوت القارئ زايد العطية، جزاه الله خيرا.
3: جزاه الله خير.
2: عاد سلطان، مع بداية كل عام هجري هناك حدث ينتظره الكثير سبحان الله،
3: اللي هو
2: وتتطلع إليه أعين ملايين المسلمين، وينقل عبر الهواء مباشرة.
3: نعم.
2: في مشهد مهيب على قناة القرآن الكريم.
3: نعم يا كرام، جريا على العادة السنوية تشهد الكعبة المشرفة في الأول من شهر محرم تغيير كسوتها في عملية تبدعها الكوادر الوطنية وفق منظومة دقيقة وعناية فائقة وإتقان في التنفيذ، لتجسد عناية المملكة العربية السعودية المتواصلة بالكعبة المشرفة وخدمة الحرمين الشريفين.
2: المزيد يا كرام عن هذه العملية التي نقلت على الهواء مباشرة في هذا التقرير.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: دأبت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، على العناية بالحرمين الشريفين وقاصدهما والكعبة المشرفة بشكل خاص، إذ وفرت أحدث الأجهزة والآليات لصناعة وخياطة ثوب الكسوة وفق أعلى المعايير. ومن أهم ما استحدث خلال هذا العهد الزاهر توفير أحدث المعدات لصناعة ثوب الكعبة المشرفة المنقوش بالآيات والتسبيحات والقناديل المذهبة والكلمات النيرة. يؤدي هذه العملية فريق فني مختص من الأيدي الوطنية المدربة المؤهلة للعمل مع آلاف الأوتار الحريرية عبر أحدث المكائن المتخصصة. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه تحظى صناعة كسوة الكعبة المشرفة بالرعاية والاهتمام، إذ وضعت لها دار خاصة بمكة المكرمة عام 1346 للهجرة، ثم واصل أبناؤه البررة من بعده الاهتمام والعناية بصناعة الكسوة وتطويرها. ففي عام 1382 للهجرة أمر الملك سعود بن عبد العزيز بتجهيز مصنع الكسوة المشرفة، وأسند هذه المهمة حينها إلى أخيه الملك فيصل لتستمر العناية في عهدهما، ثم في عهد الملك خالد والملك فهد رحمهم الله، إذ انتقل مصنع كسوة الكعبة سنة 1397 للهجرة إلى مبناه الجديد وجهز بأحدث المكائن المتطورة في الصناعة. وصدرت موافقة الملك عبد الله رحمه الله على تحديث وتغيير الأنظمة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والمعدات الميكانيكية بمصنع كسوة الكعبة المشرفة بما يوافق أحدث النظم. وتكريما للملك المؤسس صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله عام 1439 للهجرة بتغيير مسمى مصنع كسوة الكعبة المشرفة إلى مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. وبين جنبات هذا المجمع تحترف الأيادي السعودية نسج الجمال على كسوة الكعبة المشرفة بخيوط الحرير والفضة والذهب عبر سبع مراحل. الأولى التحلية، إذ يهيأ الماء المحلى بمواصفات ومعايير دقيقة لغسل وصباغة الحرير، تمهيدا لثاني المراحل الغسيل والصباغة والتجفيف، فتزال الطبقة الشمعية الحافظة للحرير ويصبغ باللون الأسود المميز للكسوة الخارجية وباللون الأخضر للكسوة الداخلية والحجرة النبوية، ثم يجفف الحرير المصبوغ في مجففات مخصصة. وتأتي مرحلة النسيج الآلي ثالثا، إذ تنسج الأقمشة المنقوشة والسادة لكسوة الكعبة وبطانتها بتحويل خيوط الحرير إلى مكرات تضم أكثر من 9900 خيط للمتر الواحد، تمهيدا لطباعة الآيات القرآنية وتطريزها. المرحلة الرابعة مرحلة الطباعة، وفيها تطبع الآيات القرآنية بدقة هندسية على القماش لإنجاز حزام الكعبة المشرفة وما تحته من آيات وقناديل بالإضافة إلى ستارة الكعبة المشرفة. خامسا التجميع والخياطة، فتجمع قطع كسوة الكعبة المشرفة وتوصل ببعضها، وتجمع قطع ستارة باب الكعبة المشرفة، وتثبت القطع المذهبة في مواضعها على الكسوة. وفي المرحلة السادسة تطرز المذهبات، الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية تطرز بأسلاك الفضة والفضة المطلية بماء الذهب، وتحشى بخيوط القطن لإبراز الحروف. سابع المراحل مراقبة الجودة، وتعنى بتحديد المعايير ومطابقة المواصفات والمقاييس لجميع مراحل الإنتاج بفحص دقيق يضمن أعلى المعايير. وأخيرا تأتي المرحلة السابعة، تلبيس الكعبة عبر تغيير الكسوة القديمة بأخرى جديدة، وذلك في كل عام في غرة شهر الله المحرم، فتسدل الكسوة المخصصة لكل جدار من جدران الكعبة على حدة، وتثبت القطع الأربع، ثم تركب ستارة باب الكعبة المشرفة، وتشهد الكعبة المشرفة مراسم تغيير كسوتها على يد عشرات الفنيين والصناع جريا على العادة السنوية بداية كل عام هجري، فترفع الكسوة الجديدة وتنزل القديمة. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية مسيرة العناية ببيت الله الحرام، مستندة بعد توفيق الله إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومساندة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، واهتمامهما المتواصل بكل ما يخدم الحرمين الشريفين وقاصديهما، دعم تنسج منه الأيادي السعودية الماهرة ثوب البيت العتيق بفخر وإتقان، مجسدة صورة مشرقة للكفاءة الوطنية التي تجمع بين أصالة الإرث ودقة التقنية الحديثة، لتبقى كسوة الكعبة المشرفة شاهدا متجددا على عناية القيادة المباركة وجهود أبناء الوطن الذين يتشرفون بخدمة أقدس بقاع الأرض.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: شكرا لأبي سلمان الزميل عبد الله الزهراني على هذا التقرير لما شهدته الكعبة المشرفة في كسوها الحلة الجديدة، كسوة الكعبة المشرفة لعام 1448 للهجرة. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، والحمد لله أن هيأ وقيض له رجالا قائمين على خدمته وخدمة زائريه ومعتمريه، فالحمد لله رب العالمين.
3: الله يجزاهم خير، ونسأل الله أن يزيد هذا البيت تشريفة وتعظيمة، ولعل هذه من الحسنات المباركة لهذه الدولة الطيبة، عنايتها بأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحرمين الشريفين، جزاهم الله خير.
2: أي والله، هذه مشاركة بعد العودة إلى موضوع حلقتنا حول السنة الهجرية الجديدة. بعد السلام، هذه أختنا من مكة المكرمة تقول متعودين مع الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية تخلينا إما نشرب حليب في الصباح عشان تكون سنتنا بيضة، أو نتغدى ملوخية عشان تكون سنتنا خضرة.
3: عجيب.
2: إيه، أو نشرب قهوة اللوز أو القهوة الحلوة عشان تكون سنتنا.
3: هذه وين، في أي مدينة؟
2: حلوة، في مكة والغربية بشكل عام. هذه يعني عادات ليس لها علاقة أبدا بموضوع العبادات أو غيره، إنما فقط عادة كذا مع مرور السنوات يعني اعتادوها. تقول بالنسبة للعادات من وجهة نظري كل ما كانت أبسط كانت أنجح إن شاء الله، مثلا أقرأ لمدة 5 دقائق أو أمشي لمدة 5 دقائق وهكذا. أرجو من المولى جل في علاه أن يبلغنا ما نطمح، اللهم آمين. شكرا لك أختنا الكريمة.
3: اللهم آمين. والحديثنا أيها الكرام معكم ما زال عن السنة الجديدة، وعن ما يمكن الإنسان أن يتقدم في ما يستقبله من أيام، وما يمكن أن يعني يضع في رأسه أنه سيقوم به أو سيتغير تغير إيجابي نحوه. ولعل من التغيرات الإيجابية أن يعني أن نزيد وعينا بذواتنا.
2: يا سلام.
3: يعني مع هالأيام تسرقنا وسرعتها والتقنية والمشاغل، وكل إنسان أصبح يقول أنا مشغول، وفعليا إحنا مشغولين، بس إحنا مشغولين بماذا؟ وهل هو الأفضل أو هل هو على رأس الأوليات، أو أنها مجرد سوارق تسرق وقتنا؟ فزيادة وعيك بنفسك بذاتك بوضعك أنت هذه من أفضل من أكثر الأشياء التي ستقودك إلى التحسين.
2: وترى إذا ما انتبهت لنفسك الناس تتقدم وأنت تقف في مكانك. يعني أنا عجبني أخونا عمر العرجان يقول إنجازاتي بعد رمضان 1447 استخرجت ترخيص التوثيق، فتحت مؤسسة مرخصة، درست دراسات عميقة في العقود المدنية الإدارية، بعدها بشهرين ألفت كتاب عن العقود ربطته بالفقه التاريخ. في إنجاز وراء إنجاز، حركة بذل، يمكن في تعب في البدايات لكن لها لذة يا أخي الإنجازات وإن كانت بسيطة. طيب نروح للتغطية التالية.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، انطلقت فعاليات ملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول بجامعة طيبة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة. لماذا؟ لتعزيز فرص التوظيف واستثمار الكفاءات الوطنية. للحديث أكثر عن هذا الملتقى ينضم معنا الدكتور هاني بن حمد الجهني، وهو وكيل وعمادة شؤون الطلاب للدعم الطلابي بجامعة طيبة. دكتور هاني السلام عليكم وصباح الخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، صباح النور، أهلا فيكم.
2: يا مرحبا
3: بك الله، أهلا يا دكتور.
2: صباح طيب في طيبة الطيبة، وما شاء الله انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف جميل. إيش الأهداف التي وضعتوها لهذا الملتقى والمعرض المهني الأول، وما الذي يميزه عن المعرض السابق؟
5: حياكم الله. أولا يهدف ملتقى التوظيف بجامعة طيبة إلى تعزيز الربط المباشر والفعال بين المستفيدين وجهات التوظيف، والمستفيدين هم الباحثين عن عمل سواء كانوا خريجي الجامعة أو الباحثين عن عمل من منطقة المدينة المنورة، وربطهم بالجهات من مختلف القطاعات من خلال إتاحة فرص العمل والتدريب والتأهيل المهني، وأيضا تنظيم لقاءات مهنية ومقابلات أولية تسهم في استقطاب الكفاءات المطلوبة في سوق العمل.
2: يا سلام جميل. وهذا الملتقى يعني رقم كم بالضبط في جامعة طيبة؟
5: هو يعد الملتقى بهذا الحدث هو الملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول الذي حصل يعني بهذا الحدث
2: الضخم
5: والكبير.
2: ما شاء الله ما شاء الله،
5: أكثر من 85 شركة.
2: يا سلام،
5: كانت متواجدة ليلة الباركة.
2: ما شاء الله تبارك الله. طيب أبرز الفرص الوظيفية والتدريبية التي يوفرها الملتقى للباحثين عن العمل، ما أبرزها؟
5: والله مختلف يعني متنوع. احنا حاولنا، كان العمل مسبق للملتقى وكانت الجامعة حريصة ان تربط التخصصات بالفرص المهنية، ففي وضع يعني مجموعة مسارات، المسار العلمي والمسار التقني والمسار الصحي والمسار النظري. ثم بعد ذلك بدأنا بمراسلة القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والقطاعات شبه الحكومية لإحداث شيء من التنوع في استقطاب كافة المسارات وإجراء المقابلات لهم وتوظيفهم.
2: جميل جميل. هو الملتقى انطلق البارحة؟
5: أي نعم.
2: ويستمر إلى متى؟
5: وبداية الملتقى كانت من الساعة 3 ظهرا ليلة البارحة إلى الساعة 10 مساء، ومستمر اليوم وغدا، وينتهي في يوم الخميس إن شاء الله تعالى.
2: الله يوفقكم جميعا ويوفق الباحثين العمل. طيب هل الجهات التي تواصلتم معها والحضور الطيب ما شاء الله للعديد منها حكومية وخاصة، كيف ممكن تساهم في دعم التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية؟
5: والله هو الجامعة من الإعدادات المسبقة للملتقى عدت منصة خاصة لهذا الملتقى.
2: حلو.
5: جميع الزوار من الباحثين عن العمل يقومون بالتسجيل عن طريق المنصة، وضع السيرة الذاتية والمسار الذي يرغب فيه ويريد أن يتوجه له. فجاءنا مجموعة كبيرة جدا من المسجلين، وصل تقريبا إلى أكثر من 20,000 باحث عن عمل، جميعهم لهم مسارات محددة تم تقسيمهم على عدد أيام الملتقى بقرابة 5,000 زائر في اليوم.
2: ما شاء الله.
5: ثم بعد ذلك أيضا الشركات، التسجيل يكون عن طريق المنصة وتوثيق الفرص من خلال المنصة، ثم مباشرة يتم يعني الاطلاع عليها بشكل مباشر من قبل المسجلين والباحثين عن عمل.
2: يعني كان يفهم أنه أغلب التسجيل والفرص متاحة إلكترونيا يعني، أو التقديم على فرص.
5: أي نعم، التقديم على الفرص هو متاح إلكترونيا ليتعرف المسجل أو الباحث عن عمل على الشركات من خلال المنصة، ثم يقوم بزيارتهم مباشرة بالموقع الموجود في جامعة الطيبة.
2: جميل.
5: وتوجد يعني في الجامعة مجموعة شاشات وفرق عمل يقومون بتوجيه الزوار للشركة المحددة أو الشركة. نعم. التي يرغب في الحضور إليها.
2: طيب، بما أنه ملتقى ومعرض، ما أبرز الفعاليات والبرامج المصاحبة لهذا الحدث الطيب؟
5: إحنا عندنا تقريبا أكثر من 40 ورشة عمل، سلسلة من اللقاءات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي قدمها خبراء من سوق العمل لمناقشة المتطلبات المهنية، وأيضا مجموعة من الجلسات الإرشادية سواء كانت استشارات فردية وجماعية حول بناء السيرة الاحترافية والتخطيط للمسار المهني والاستعداد للمقابلات الشخصية. وهذه بدأت بالانطلاق، قسمت هذه الأعداد سواء كانت ورش مهنية أو جلسات أو لقاءات حوارية على عدد أيام الملتقى. كان من أبرز محاور الورش المهنية استعراض التوجهات الوطنية والاحتياجات المهنية في سوق العمل والمهارات المطلوبة الحالية والمستقبلية، تسليط الضوء على رحلة الانتقال من الحياة الجامعية إلى الحياة المهنية والتحديات والفرص المصاحبة.
2: حلو.
5: وأيضا من ضمنها تنمية المهارات الشخصية والمهنية التي تعزز فرص التوظيف والنجاح المهني، وأيضا استكشاف الفرص الريادية وتنمية مهارات الابتكار والفكر الريادي لمواكبة مستقبل الأعمال والتنمية المستدامة.
2: جميل.
5: ومن ضمنها أيضا مناقشة الوظائف المستقبلية والتحول المهني، تأثير التقنيات والذكاء الاصطناعي على مسارات التوظيف.
2: يا سلام يا سلام. عد واحد أو أول متصل معنا كان يعني طفل لطيف الخامس الابتدائية، يذكر أنه يهدف الإجازة الصيفية إلى تعلم الأمن السبراني. فجميل التوجه هذا ومناقشة وظائف المتطلبة لسوق العمل. طيب، بس لو تذكرنا دكتور هاني، متى يبدأ الملتقى والمعرض باستقبال الزوار وإلى متى بالضبط؟ قلنا إلى الخميس، لكن من الساعة كم إلى الساعة كم؟
5: هو يبدأ من الساعة 3 ظهرا إلى الساعة 10.
2: إلى الساعة 10 مساء أو ليلا.
5: نعم.
2: جميل جدا. هل من كلمة أخيرة تحب أن تختم بها؟
5: والله الشكر حقيقة لسمو أمير المنطقة الداعم الأول لإحداث هذا الحراك، ولعلنا نسميه بالكرنفال اللي صار ليلة البارحة بوجود عدد كبير من الشركات والزوار. حقيقة أسهم مباشر في خدمة أبناء المنطقة التي حرصت الجامعة فعلا على تكون حاضنة لهذا الملتقى.
2: جميل.
5: وداعمة لتمكين الزوار ومنح مساحة للشركات والقطاعات سواء كانت خاصة أو حكومية أو شبه خاصة لتيسير وتسهيل بعض الإجراءات.
2: جيد.
5: وبإذن الله تكون من مخرجات الملتقى مجموعة كبيرة جدا من الموظفين
2: بإذن الله
5: يخرجون إن شاء الله في نتائج الملتقى
2: بإذن الله عز وجل. بس طرأ في بالي سؤال، أنك ذكرت على المنصة. نعم. منصة اللي يسجل فيها قبل أن يحضر، أين يجدون هذه المنصة الإلكترونية؟
5: هذه المنصة موجودة في منصات التواصل الخاص بالجامعة.
2: إذا
5: جيد،
2: يتوجهون إلى موقع الجامعة أو حساب الجامعة على منصة إكس وسيجدون روابط للمنصة الإلكترونية.
5: نعم.
2: شكرا جزيلا للدكتور هاني بن حمد الجهني، وكيل عمادة شؤون الطلاب للدعم الطلابي بجامعة الطيبة. شكرا جزيلا.
5: العفو، جزاكم الله خير.
2: بارك الله.
3: بارك الله. تمام.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
3: هدى للناس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أم حسن

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت تلكم تلاوة طيبة عاطرة بصوت القارئ الشيخ الدكتور
3: عبد المحسن
2: القاسم،
3: جزاه الله خير.
2: أي والله،
3: إمام الحرم النبوي. أيها الكرام، حديث عن السنوات وعن الأيام وعن العمر بشكل عام، يعني دائما يمكن من النصائح اللي أكيد قد سمعتوها في حياتكم أن ترى ما أنت بعايش إلا مرة واحدة.
2: أيوة.
3: هذه الجملة اللي بعض أحيان توقظك عندما تكون مثلا متحمس للشيء ما يستاهل زود الحماس منك، أو يعني شيء مضى لم تعيشه كما يعني ما عشت اللحظة، أو حرمت نفسك من شيء على أمل أنك سترتب وتخطط مستقبلا وغيره. الحقيقة أن فعلا منا بعيشين لمرة واحدة، فلماذا لا نستطيع قدر الإمكان أن نجود أشياء كثيرة في حياتنا الأفضل، أن نجعلها ترتقي أو تقترب من مستوى الممتاز. علاقة حتى يعني ليس شرطا على جانب التطويري، وإنما على جانب أن نعيش الشيء، نتلذذ بالشيء، فكرة أنك تعيش اللحظة تستمتع بها. يعني يمكن فيه صار يعني سوارق كثيرة وشوارد كثيرة، الواحد مثلا يسافر وبعدين لما يرجع من السفرة يكتشف والله يا أخي راح نص هون على الجوال، أجل ليش مسافر، ولا راح نص هون قاعد أفكر يعني كيف أوثق الزاوية الفلانية وكيف أصورها وكيف. طيب أنا يعني ذاتي أنا ما عشت هاللحظة، ما استمتعت بها، ما حسيت بطعمها كذا فريقي، ما حسيت بها 100%. فمحتاجين نرجع نتعلم شو يعني مهارة شلون نعيش اللحظة اللي احنا فيها.
2: إذا لست من هواة التصوير أثناء السفرات والرحلات؟
3: إيه لاحظ، كنت ما أنت بتصور تروح تجي ما ندري عنك.
2: لا والله، المزج بين هذا وذاك مهم، أن تستمتع باللحظة وأن توثق، بس التوثيق ما يكون طول الوقت توثيق، يعني ما تستمتع بلحظاتك مثل ما تفضلت يا سلطان. حديث ماتع ومشاركات كذلك ممتعة منكم يا كرام. يمكن أن أختم بمشاركة فاطمة تقول: عام أطل ونجم عام قد أفل، والعمر عجل للقاء مع الأجل. لنكن سويا أيها الكرام في رحلتنا، هذه عبارة عن رحلة أمل في حياتنا للأفضل للأجمل، للاستزادة من الطاعات، ولنزرع في حياتنا ومجتمعنا ولديننا وأوطاننا كل خير.
3: إيش رأيكم نختم بالوصايا للممرضة الاستراتيجية بروني وير، اللي ألفت كتاب عن أشخاص يعني ماذا يندمون عندما يقترب الموت. هي كانت ترعى الناس يعني المرضى الذين يعني ستقترب وفاتهم، فجمعت أهم 5 أشياء. تقول إنه أغلبهم يعني كانوا يتمنون أنهم يكونون أكثر شجاعة في هذه الحياة، أيضا كانوا يتمنون أنهم لم يجهدوا أنفسهم كثيرا في العمل خصوصا الرجال. كذلك كانوا يتمنون أنهم يملكون أكثر شجاعة في التعبير عن الله. مشاعرهم. أي أحد تحب الآن قرر أنك تقول له أحبك
2: سلطان؟
3: أنا
2: أحبك.
3: الله يا أخي، هذه كلمة أحبك لما تجيك مفاجأة، مع أني قبل شوي ما حدت لك. رقم أربعة تقول أنهم كانوا يتمنون أنه بقي على تواصل أكثر مع الأصدقاء ومع الأهل. ورقم 5 يقول: تمنيت أنني سمحت لنفسي بأن أكون أكثر سعادة.
2: يا سلام، لنكون أكثر سعادة يا كرام. نسأل الله عز وجل لنا سنوات ملؤها الخير والبركة والتوفيق. شكرا لكم على طيب الاستماع يا كرام، حلقتنا انتهت في هذه اللحظات، نلقاكم في حلقة الغد على خير. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. مسلمة من العيوب أو من العمل، لا شية فيها، لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. والشية اللون المخالف لبقية لون الشيء، وأصله من وشي الشيء، وهو تحسين عيوبه التي تكون فيه.
0: بينات.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس، من سورة النبأ حتى سورة الطارق.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة النبأ حتى سورة الطارق.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
3: بارك الله فيك ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة دنيا وآخرة، فما أسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
2: اللهم أمين. نبدأ على بركة الله بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، ونفتتح الحلقة بسؤال من أحد المستمعين يسأل فيه عن فضل شهر محرم وأفضل الأعمال فيه.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فشهر محرم هو أول شهور السنة القمرية الهجرية حسب ما اتفق عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهذا الشهر هو أحد الشهور الحرم التي يعظم فيها إثم الاعتداء على الآخرين، المنوه عنها بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، كما في الصحيح. وسمي هذا الشهر بهذا الاسم محرم لكونه من الأشهر الحرم تأكيدا لتحريمه، ولذا قال تعالى في هذه الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولئن كان الاعتداء في بقية الأشهر محرما وعظيمة وإثما كبيرا، فهو في هذا الشهر أعظم. إذا تقرر هذا، فإن هذا الشهر فيه مزايا، من تلك المزايا استحباب الصيام فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كما أخرجه الإمام مسلم. فقوله هنا شهر الله المحرم أضاف هذا الشهر إلى الله تعالى، مما يدل على تعظيم هذا الشهر. وأكثر أهل العلم على أن المراد بهذا الخبر الصيام لجميع الشهر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صام بعض أيام هذا الشهر، ولم يثبت عنه أنه صام جميعه. ومن مميزات هذا الشهر أن فيه يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه بني إسرائيل وموسى عليه السلام من عدوهم فرعون، فصامه موسى، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أحق بموسى، فصام ذلك اليوم وأمر بصيامه. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع اليوم العاشر. وفي هذا إشارة إلى نصر الله عز وجل لدينه ولأوليائه، فكما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم حينما تآمر عليه أهل مكة ليقتلوه ونجاه الله جل وعلا بالهجرة التي يبتدئ تاريخها في ذلك الزمان، وهكذا نجى الله موسى عليه السلام من فرعون، مما يشعر الإنسان بأن الله تعالى ينصر أولياءه كما جاء في ذلك عدد من النصوص، ومن ذلك قوله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وكما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي هذا إشارة إلى أن أيام النصر أيام عبادة وشكر لله عز وجل، يثنى على الله فيها وتكون سببا من أسباب الطاعات لا من أسباب المعاصي، ومقابلة تلك النعم بعدم الالتزام بطاعة الله جل وعلا، فإن الله سبحانه هو المتفضل، ومن ثم هو الذي ينصر أولياءه، وبالتالي يحسن أن تكون تلك العوائد الكونية في نصر أولياء الله سببا من أسباب شكره جل وعلا. ومن الأيام التي يشار عليها في هذه المواسم أيام الله جل وعلا التي ينصر فيها أولياءه، وقد كان يوم عاشوراء من الأيام المعروفة في الجاهلية، وكانوا يصومون قبل الإسلام، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد أن اليهود يصومونه، فسأل فأخبر بأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فكان صيام يوم عاشوراء في أول الإسلام من الواجبات، ولكن لما فرض شهر رمضان نسخ الله صيام يوم عاشوراء فكان على الاستحباب ولم يعد على الوجوب كما تقدم. وفي هذا إشارة إلى أن الشريعة قد جاءت بالتدرج في الأحكام، فلم يفرض الشهر شهر رمضان في صيام كاملة أول الأمر، وإنما فرض أولاً صيام يوم عاشوراء. قد ورد في حديث سلمة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم، ومن لم يأكل فليتم صيامه إلى الليل. وكانوا في ذلك الزمان يصومون ويأمرون صبيانهم الصغار بصيامه، ويجعلون لهم من الألعاب ما يشغلهم عن طلب الطعام، كما ورد ذلك في الصحيح. يقول جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. وإذا كان صيام هذا اليوم من الفاضلات فإنه يستحب شغل أوقاته بأنواع الطاعات، من صلوات التطوع إلى قراءة القرآن إلى ذكر الله جل وعلا. وهكذا قد ورد في النصوص الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر، فإذا صام الإنسان 3 أيام من هذا الشهر الفاضل نرجو أن يحوز بذلك على أجور عظيمة.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع مازن من الرياض يقول: هل السيئة تضاعف لمن وقع منه معصية في الأشهر الحرم؟
3: كما تقدم أن النص قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فهذا تخصيص بالنهي عن ظلم الآخرين في الأشهر الحرم، مع وجود النهي العام كما في قوله ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، والآية الأخرى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وتخصيص الشيء بالذكر يدل على زيادة اختصاصه بالمعنى.
2: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. المستمع عثمان من الرياض يسأل: هل تشرع التهنئة بالعام الجديد؟
3: العام الجديد دليل على مضي جزء من حياة الإنسان قد فاته ما فاته فيه مما لم يستعمله في طاعة الله عز وجل، والإنسان من الأولى أن يعزى في ذهاب هذا العام من حياته حيث فاته أوقات كثيرة من أوقات العام لم يستعملها في طاعة الله عز وجل، فهذا الموسم أولى بالتعزية من التهنئة. وأما التهنئة بكون الإنسان لا زال باقياً على دينه وعلى توحيده وعلى التزام سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالتهنئة بمثل ذلك من الأمور المباحة، وهي من عوائد الناس وليست مما يختص بأن يكون من أهل القربة.
2: نعم، المستمعة أم فاطمة تقول بأنه تأتيها أحياناً تساؤلات عن الخلق والخالق والقضاء والقدر، تقول: ثم أستغفر الله، فكيف أطهر قلبي من هذه الأسئلة والشكوك؟
3: حينما يستشعر الإنسان قدرة الله جل وعلا في خلق الكون وعظيم صنعه وبديع نظامه، يعلم أن الخالق المتصرف في هذا الكون فوق قدرات الأذهان في تصوراتها، وبالتالي ينتهي الإنسان بعقله عن أن يخوض في معرفة كنه الله عز وجل أو في السؤال عن ما لم يرد في النصوص من أوصافه سبحانه وتعالى. وما احتاج الناس إلى أن يعرفوه من صفات الله ورد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما الكفاية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الشيطان بأحدكم يقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستعذ من الشيطان ولينتهي. ولذلك علينا أن لا نفتح بابا من الأبواب في طاعة الشيطان في الولوج في مثل هذه المسائل.
2: نعم، هذا سائل يقول: ما حكم من ينسى دائما أو يكسل عن أذكار الصباح والمساء أغلب الأيام، فهل يلحقه بذلك إثم؟
3: أذكار الصباح والمساء من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها ويكون لها أجر وثواب عظيم، وقد جاءت النصوص بالثناء على من يكون من أهل هذه الصفة ممن يلتزم بأذكار الصباح والمساء. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بزيادة التسبيح والذكر الذي يكون في أوائل يومه وفي أواخره. وقد جاءت النصوص بالحث على ذلك، يقول جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولذلك يحسن بالإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأذكار الصباح والمساء، لكن هذه الأذكار ليست على سبيل الوجوب، ومن هنا فإن من تركها لم يلحقه شيء من الإثم، لكنه يكون قد فوت على نفسه الأجر العظيم.
2: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذه مستمعة تقول في سؤالها: هل يجب علي قضاء الصلوات التي تركتها تكاسلا وجهلا مني، علما أنها كثيرة ولا أعرف عددها؟
3: هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء يرون وجوب إعادة هذه الصلوات، وأن من أحصاها قضاها كاملة، ومن لم يحصها عمل بغالب ظنه في ذلك. والذي نفتي به أنه لا يلزم قضاء هذه الصلوات، وأنه إذا فات وقت هذه الصلوات وقد تركها الإنسان متعمدا لم يقضه أن يؤديها بعد خروج وقتها، ولذلك فعليك بالتوبة إلى الله جل وعلا توبة صادقة نصوحة مع الندم الشديد على ما فاتك فيما مضى، والعزم الأكيد على المداومة على الصلوات والمحافظة على أدائها في أوقاتها. ونوصيك بالإكثار من النوافل، نوافل الصلوات، لعل ذلك أن يكون مما يعوضك ما فاتك من الأجر فيما تركته من الصلوات.
2: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. نختم حلقتنا بهذا السؤال، يقول فيه المستمع: إذا دخلت المسجد والإمام راكع، فهل الأفضل في مثل حالتي أن أستعجل لإدراك الركعة أم أتأنى مع فوات الركعة؟
3: قد جاء في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، كما ورد في الصحيح. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا باتباع هذا التوجيه الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، كما نوصي إخواننا جميعا بالتبكير إلى الصلوات، بحيث يبادر الإنسان إلى إجابة المنادي بمجرد النداء للصلاة.
2: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ ما قدمتم في هذه الحلقة من أجوبة وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
3: بارك الله فيك، ونشكر لك حسن إلقائك وترتيبك لأسئلة اللقاء، لا حرمك الله الأجر وأعظم الله لك المثوبة. كما نشكر إخواننا فريق العمل الذين يرتبون هذا اللقاء ويهيئونه، أسأل الله لهم التوفيق لكل خير والسعادة ورفعة الدرجة، كما أسأله سبحانه للسائلين والمستمعين توفيقا وتسديدا وصلاح حال وحسن عمل، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يوفقهم الله لكل خير، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يصلح ذراريهم، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يعقبهم العاقبة الحسنة دنيا وآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات للمستمعين والمستمعات. وأنتم مستمعين الكرام، أذكركم بالرقم الموحد الذي نستقبل من خلاله الأسئلة على الواتساب 0534700700. كما أشكر في ختام الحلقة زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيلها، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة البقرة.
1: ثواب الأذكار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني.
2: ثواب الأذكار.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: ما ثواب هذا الذكر؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. متفق عليه.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
6: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتبة.

0: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
1: وقرآن الفجر.
2: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
4: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

بالحق بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
6: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
7: اقرأوا القرآن.
8: اقرأوا القرآن.
9: اقرأوا القرآن.
10: اقرأوا اقرأ القرآن
11: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
12: شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 24 دقائق عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
13: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. راوي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو حفص العدوي القرشي، أمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين الفاروق، أسلم في السنة السادسة للبعثة بعد إسلام 40 رجلا، شهد بدرا والمشاهد كلها، أول من سمي أمير المؤمنين، استشهد سنة 23 للهجرة. إنما أداة حصر تفيد إثبات المذكور ونفي ما عداه. الأعمال جمع عمل، وتشمل أعمال القلوب والجوارح. بالنيات الباء للمصاحبة، أي مع النيات ومقترنة بها، والنية القصد والإرادة. امرئ شخص. الهجرة لغة الترك والانتقال والمفارقة، وشرعا ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه ويرضاه، ويدخل في هذا المعنى الشرعي هجرة الشرك، وترك محبة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك بلاد الكفر. يصيبها يحصلها، ينكحها يتزوجها. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، مدار الإسلام عليه، وقاعدة من قواعد الشريعة، حتى قيل فيه إنه ثلث العلم. يا عبد الله، تفقد قلبك قبل عملك، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فكم من عامل ناصب تعب في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه لم يرد بعمله وجه الله. فأخلص القصد لله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا بنية، فالنية شرط لصحة العمل. الهجرة الحقيقية هجرة القلب، ليست الهجرة أن تنتقل من بلد إلى بلد، بل أن تهجر ما يكرهه الله إلى ما يحبه، أن تهجر الذنب إلى الطاعة، والغفلة إلى الذكر، والدنيا إلى الآخرة. فمن كانت هذه هجرته فهو المهاجر حقا. فاهجر ما سوى الله، فالهجرة هي هجرة القلب إلى ربه. النية تميز العبادة عن العادة، وتميز مراتب العبادات بعضها عن بعض. شرف الغاية من شرف المقصد، فمن هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد وقع أجره على الله. وما ظنك بمن كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم غايته؟ قد شرفه الله ورفعه، وجعل له من لدنه سلطانا نصيرا. من قصد بعمله وجه الله والدار الآخرة فله الثواب، ومن قصد الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. احذر حظوظ النفس الخفية، فإن النفس قد تلبس على صاحبها فيخرج للجهاد وهو يريد المغنم، ويطلب العلم وهو يريد الشهرة، ويتصدق وهو يريد المدح. ففتش في خفايا قلبك وطهر نيتك، فإن الله لا تخفى عليه خافية. يجب على العبد تصحيح النية واستحضارها عند كل عمل، وأن يحذر من الرياء والسمعة. من أراد الله أدركه، فمن صدق مع الله صدقه الله، ومن جعل الله مقصوده كفاه الله كل مقصود. فاجعل همك هما واحدا، هم لقاء ربك، يكفك الله هم الدنيا والآخرة. من قصد بعمله التقرب إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته نال من عمله المثوبة والأجر، ولو كان عملا عاديا كالأكل والشرب ونحوهما. تمايز الناس بالنيات. قد يعمل الرجلان عملا واحدا في الصورة، ويتفاوتان في الأجر تفاوتا عظيما، ويكون بينهما كما بين السماء والأرض، وما ذاك إلا لتفاوت ما في القلوب. فرب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة. علامة الإخلاص أن تستوي عندك المدحة والمذمة، فمن كانت هجرته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يبالي أمدحه الناس أم ذموه، لأنه لم يعمل لهم. فانظر إلى قلبك عند المدح والذم تعرف إخلاصك. شرف الإخلاص به تعظم الأعمال الحقيرة، وبفقده تحقر الأعمال العظيمة. فرب درهم سبق ألف درهم بنية صاحبه، فاجعل قصدك ربك، يكفك الله هم دنياك وآخرتك. الدنيا أحقر من أن تكون غاية، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه باع نفيسا بحقير، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. النية تجارة العلماء، بها تتحول العادات إلى عبادات، والنوم إلى قربة، والطعام إلى طاعة. فانظر في نومك وأكلك وشربك، هل نويت به التقوي على طاعة الله؟ فمن نام بنية التقوي على القيام كان نومه عبادة. فيا عبد الله أخلص العمل، فإن الناقد بصير. وهاجر إلى ربك بقلبك قبل أن تهاجر بجسدك، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة هود.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. كان الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس خوفا ووجلا من الله تعالى، مع رجائهم في رحمته. وفي هذا الحديث يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الخصلتين من الخير والشر اللتين إذا فعلت إحداهما أوجبت لصاحبها الجنة أو أوجبت له النار، فأجابه بأن من مات وهو مؤمن وموحد بالله فهذه خصلة الإيمان التي توجب له الجنة فيدخلها. وعند أهل السنة والجماعة أن من كانت عليه ذنوب فإما أن يعفو الله عنه دون حساب أو يحاسبه على ما قدم ثم يدخله الجنة. والخصلة الموجبة الثانية أن من مات وهو مشرك بالله بأي نوع من الشرك الأكبر، كأن يعبد مع الله غيره أو يعتقد أن أحدا شريك مع الله في الخلق والتدبير، فهذه هي خصلة الشرك التي توجب لصاحبها النار فيدخلها.
1: من وحي النبوة.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الشورى.

0: وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الشورى.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب،
4: جسر القلوب.
5: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
6: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
5: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصراً.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأحزاب.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأحزاب.
1: تدبر.

0: الباب.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
2: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
3: مجيء هذه الآية بين آيات الطلاق لتصور لنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن إذا سمع نداء الله تعالى وهو منهمك في معركة الحياة، فكأنه بهذا الأسلوب ينادينا إنه ليس شأن المؤمن أن يحتاج إلى كبير معالجة للتسامي بروحه فوق مشاعر الأهل والولد، وإنما شأنه أن ينتشل نفسه من غمرتها انتشالا فوريا ليسرع إلى تلبية ذلك النداء الأقدس قائلا للدنيا كلها: ذريني أتعبد لربي.
1: تدبر.
4: من منبر الحرمين.
5: فإن من تعظيم حرمة الأشهر الحرم اتقاء المحرمات والكف عن الشبهات والبدع التي لم يأذن الله بها وليست على أثارة من علم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد والحاكم.
4: من منبر الحرمين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الإف إم: عنيزة 93.2، 93.2، عقلة الصقور 91.7، 91.7، المذنب 90.4، 90.4، عيون الجوى 88.5، 88.5، الأسياح 101.5، 101.5، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الحجر.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الحجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. رواه البخاري. وعن بلال بن رباح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أخرجه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. رواه البخاري.
4: دخل الآن وقت صلاة الظهر،
2: حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: وآية لهم. آية لهم.
1: للقرآن العظيم تأثير عجيب في نفوس سامعيه، وقد جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا، ومن ذلك أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا من سادات قريش وكان معارضا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم استأذن قومه في أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كي يفاوضه في أمر دعوته، فكان مما قال له: يا ابن أخي، إنك إن كنت إنما تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك شيطان لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، إلى آخر ما قال، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فاسمع مني. قال: أفعل. فقرأ عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكان عتبة منصتا وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما، فلما سمع هذه الآية قفز وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله والرحم إلا سكت. هذا دليل على تأثير القرآن على نفوس سامعيه، لم يستطع هذا الرجل أن يتمالك نفسه حينما سمع تلك الآية إلا أن يناشد النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم أن يسكت.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
6: اقرأ.
5: اقرأ القرآن.
7: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
8: شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا.
9: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
10: شرح عمدة الأحكام
11: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
10: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
11: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
12: إذاعة القرآن الكريم
13: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
14: هدى للناس.
15: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة ياسين.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا كلها، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني مستجدات الأوضاع في المنطقة. مع مطلع العام الهجري الجديد، الكعبة المشرفة ترتدي حلتها الجديدة. وزير الحج يكشف عن دخول التوسعة الثالثة للحرم المكي مراحلها الأخيرة. مدينة سبارك توقع اتفاقية لتطوير مصانع جاهزة ومخصصة في مجال الطاقة. استمرار أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات بالدمام بمشاركة 50 متحدثا. الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تواصل تنفيذ الأنشطة الدعوية بمحافظة الحناكية. مؤسسة الملك خالد تطلق منصة ميداد لتعزيز الوعي في مجالات الاستدامة. الدفاع المدني يحذر من ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال الصيف. مركز ترشيد المياه يطلق المرحلة الأولى لمشروع حصاد مياه الأمطار بالطائف. أمطار متوقعة على الجنوب ورياح نشطة على مناطق الرياض والشرقية والقصيم. دولياً، الرئيس الأمريكي يعلن فتح مضيق هرمز الجمعة المقبلة بعد توقيع الاتفاق مع إيران. الجيش الأمريكي يرجح مقتل 8 من جنوده في تحطم القاذفة B-52 في كاليفورنيا. الأمم المتحدة تعلن انخفاض أعداد النازحين في السودان بعد تزايد حركة العودة. وأخيرا، بريطانيا تعتزم حظر دخول الشبكات الاجتماعية على القصر ما دون 16 عاما. قدمت لكم أحبتي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الوحدة ظهرا، نشكركم لطيب المتابعة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، حلقة النور،
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن،
5: جسر القلوب.
6: جسر القلوب،
5: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
6: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
5: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
1: مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
3: حياكم فضل الشيخ، وحيا الله أخوكم سمعين الكرام.
4: حياكم الله فضلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
2: في هذه الحلقة نود أن نكمل ما تحدثنا عنه عن أولئك الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ثم بعد ذلك رجعوا وتركوه في قول الله جل ذكره: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا، والآيات التي بعدها. فلعلكم يا شيخ إبراهيم تحدثوننا عن هذه الآيات وتلك الأحداث التي تشير إليها هذه الآيات، تفضل حفظكم الله.
3: أحصلكم هذا الشيخ. نعم، قال الله تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم ذكر الله تعالى من صفات هؤلاء المنافقين، وهذه الآية مرت معنا في الحلقة التي سلفت. قال الله تعالى في الآية التالية: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هنا بدأ الله تعالى بتعداد صفات هؤلاء المنافقين من أنهم يقولون خلاف ما يضمنون في أنفسهم. ثم قال الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم، وهنا صفة أيضا من صفات المنافقين، أن أولئك المنافقين الذين قعدوا عن الجهاد مع المسلمين قالوا: لو سمع من قتل من قراباتنا بأحد مشورتنا بترك الخروج للقتال لما قتلوا هنالك. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، اعتراضا منهم على قضاء الله وطعنا منهم في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالخروج، فحصل فيه من القتل ما حصل.
2: إذن الصفة الأولى شيخ عبد الله التي أشار إليها، قال جل ذكره: الذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هذا قبل المعركة. نعم. ثم بعد المعركة يقولون إيش؟ لو أطاعونا
3: ما قتلوا،
2: لو أطاعونا ما قتلوا. والوصف هذا الذين قالوا لإخوانهم، ثم قبل أن يأتي القول قال: وقعدوا عن القتال. فهذه فيها أيضا لفتة بيانية جميلة، وهي أنهم جمعوا بين
3: القول والقعود،
2: بين اللوم والقعود. ولو أنهم شاركوا ولاموا لما كانوا في هذا الوضع الذي وصفهم الله فيه من الدناءة والحقارة.
3: نعم. فجمعوا بين قبح الفعل وقبح القول.
2: نعم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، وفي قوله قعدوا قدمها ليكشف حالهم قبل أن يأتي بقولهم: لو أطاعونا ما قتلوا. فكان الرد من الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد
3: للقائلين بتلك المقالة من المنافقين: امنعوا وقوع الموت عليكم بالقعود عن القتال إن كنتم صادقين في قولكم بأن المرأة يسلم من القتل بالقعود عنه.
2: في قوله كما ذكرتم: الذين قالوا لإخوانهم، قال أهل العلم هنا لخوة، لخوة إيش؟ نسب أو رحم، وليست أخوة الدين.
3: وقد تكون فضيلة الشيخ الأخوة الظاهرية كما هم مسلمون في الظاهر.
2: نعم،
3: فتكون أخوة ظاهرية،
2: لكن الله عز وجل هنا نسبهم إليهم، ونسبة الله عز وجل إليهم لا بد أن توجه ليست على الظاهر، لأن القرآن لا يتكلم إلا عن الحقائق، فهم أخوة بالنسب لا بغيره. أما إلا إن تابوا وصاروا إلى دين الإسلام، كما قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
3: أخ صاحب الفضيلة، لما قال وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سماهم أصحابه وهم منافقون.
2: نعم، لكنه فيما يظهر للناس.
3: نعم صحيح،
2: ليس كما يتحدث الله عز وجل.
3: لا شك.
2: نعم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بينوا هنا، بينوهم حالهم وهتكوا أستارهم في الفعل الأول لما قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، كشف عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون، فجاءهم الحكم من الله عز وجل، فقال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهنا هذا في قبل المعركة، وهنا قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، لو أطعنا هذا الوصف الآخر الذي يتحقق فيه النفاق، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فالقعود عن السير مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد طلب منهم ذلك في الغزوة، هذا ليس من فعل المؤمنين، لقول الله جل ذكره: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
3: نعم.
2: فهؤلاء رغبوا بأنفسهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسوا بمؤمنين.
3: نعم. أحسنكم هذا الشيخ. وجاء فضي الشيخ في قراءة هشام قولهم لو أطاعونا ما قتلوا بالتشديد على سبيل المبالغة، كأنهم يقولون لو أطاعونا ما حصل لهم كما حصل لحمزة وعبد الله بن حرام.
2: نعم، وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله تبارك وتعالى لو أطاعونا ما قتلوا، قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يريدون أو ما قتلوا يريدون أنه حصل لهم القتل مرة بعد مرة حتى أنهكوا هؤلاء من الأوس والخزرج في التقتيل نصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه من مكة. ما قتلوا، فقوله ما قتلوا أو ما قتلوا كأنهم يريدون شدة اللوم على هؤلاء الأنصار الذين أعطوا نفوسهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان هذا العطاء ليس في محله كما يظنون أو كما يعتقدونهم. نعم يا شيخ عبد الله.
4: قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين،
2: هذا الرد القوي من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مآله إلى إيش؟
4: إلى الموت.
2: إلى الموت، كل من خلقه الله عز وجل قدر عليه الموت تبعا.
4: إذن ادفع أسبابه، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، امنعوا وقوع الموت ومنعوا أسبابه إن كنتم صادقين.
2: ادروا يعني ادفعوا. نعم،
4: بأن يسلم المرء من القتل القعد عنه. نعم، وهذا تحدي،
2: لأن الحذر لا يمنع
4: القدر،
2: لا يمنع القدر، وأن المقتول يقتل بأجله وبعلم الله سبحانه وتعالى واطلاعه وتقديره جل جلاله. إن كنتم صادقين في دعواكم أن الحذر يمنع من الموت،
4: أو أن المرء يسلم من القتل بالقعود عنه والقعود عن الجهاد،
2: وهذه كما لا يخفى نزلت في عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين.
4: ثم قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جاء عند أبي داود والإمام أحمد، وأصل هذا الحديث عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أنا في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا في الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
2: قد ذكر الله سبحانه وتعالى من قبل أن الله سبحانه وتعالى يقدر مثل هذه الأقدار لحكم عظيمة منها ويتخذ منكم شهداء. مر معنا أيضا من قبل أن حتى كلام هؤلاء المنافقين ذكر الله عز وجل أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني هم عندهم من اليقين ما عندهم ولكنهم ينكرونه، وإن كان هذا مستقرا في نفوسهم وفي قلوبهم مما عد الله عز وجل لهؤلاء الصادقين وعطائه لأوليائه المؤمنين، لكنهم ينكرون ذلك بألسنتهم، وهذا من إضلالهم لأنفسهم وإضلالهم لغيرهم. فكما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهذا أيضا من معاني قوله جل جلاله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهذه الآيات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى عن أولئك الشهداء وما عد الله لهم من الخير والنعيم وأن الله عز وجل أخلصهم لهذا الأمر، إلا أنهم يريدون أن ينكروا هذا وإن كان مستقرا في نفوسهم.
4: وجاءت قتلوا وقتلوا، لا تحسبن الذين قتلوا وقتلوا بالتشديد والتخفيف، تعني التكثير وتحتمل التقليل أو التكثير، يعني قتل قليل منهم أو قتل كثير منهم،
2: وأن هذا يبقيهم في يقينهم وثباتهم على الحق،
4: ولو قتل كثير منهم،
2: ولو أصابهم من التمثيل ومن التقتيل مرة بعد مرة والشدة والعناء والنصب في ذلك، إلا أنهم باقون ثابتون على دينهم ناصرون لرسولهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم.
4: وفي الآية إثبات نعيم البرزخ.
2: نعم، كما قال الله عز وجل هنا بل أحياء
4: عند ربهم
2: يرزقون. ثم يقول جل ذكره فرحين بما أتاهم الله من فضله. نعم يا شيخ عبد الله.
4: عند مسلم عن مسروق بن الأجدع قال سألنا عبد الله يعني بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أما إنا سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا، قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
2: نعم، بارك الله فيك.
3: نعم، وهذا الحديث ذكر الشيخ عبد الله أو تشير إليه الآية إشارة في قوله عند ربهم.
2: نعم.
3: عند التي تفيد القرب من الله عز وجل، وهو كذلك مثل ما جاء في الحديث أنه رواحهم في حواصل طير خضر.
2: جميل. في قوله جل ذكره أمواتا، المعروف أن في الحياة هذه التي نحسها أن الميت لا يحس بشيء ولا يتلذذ ولا يتنعم، فنفى الله عز وجل ذلك عن المقتولين في سبيله، فيقول هم أحياء عندي متنعمون في رزقي فرحون مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وفضلي وحبوتهم من جزيل ثوابي وعطائي، بعد قوله تعالى أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. في قوله تحسبن، حسب هو الظن، هو الظن لكنه يكون بشيء من اليقين أكثر من الظن، فهو مرتبة أعلى من الظن، فالله سبحانه وتعالى يقول لا يأتي إليك هذا، بل الحقيقة فيهم
3: أنهم أحياء
2: عند ربهم يرزقون. في قوله جل ذكره عند ربهم يرزقون قال بعدها فرحين، يعني لم يقف الأمر على كونهم يحصلون ما يحصلون ما من الرزق ما يريدون، بل هناك النعيم الآخر الذي هو النعيم الروحي
3: الحسي والنفسي. نعم،
2: الحسي الجسدي
3: الحسي.
2: نعم، في قوله يرزقون.
3: نعم نعم.
2: والمعنوي أو الروحي.
3: نعم،
2: في قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله،
3: وهذا يدل صاحب الفضل على أن لهم شعور.
2: نعم،
3: شعور وإحساس،
2: يشعرون بما حولهم وبعطاء الله لهم. ثم يقول جل ذكره فرحين بما آتاهم الله من فضله، هذا الذي يذكره الله سبحانه وتعالى بما آتاهم الله من فضله، ما المراد به مشايخنا في قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله؟
3: فرحين بما آتاهم الله من فضله أي بما منحهم من النعيم المبهج والمتعة العظيمة جودا وكرما منه سبحانه.
2: وقد جاء في سورة مريم أن رزقهم يأتيهم بكرة وعشية، أصحاب الجنة كلهم، فكيف بهؤلاء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات ربهم.
3: ثم قال ويستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بما سيذكر.
2: لو قلنا فرحين أيها الإخوة، مشايخنا في قوله فرحين نصبت، فرحين بما آتاهم الله من فضله، على الحال يرزقون حالة كونهم فرحين بما آتاهم الله من فضله. ثم يقول ويستبشرون، أيضا هذه جملة حالية، ويستبشرون بما
4: صيغة المضارع،
2: نعم،
4: في إفادة التجدد للدلالة على تجدد الاستبشار،
2: نعم، والاستمرار، تجدد والاستمرار. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أولئك الذين الله سبحانه وتعالى قدر لهم أن يكونوا في عداد الشهداء في الزمن القادم اللاحق بعدهم، أنهم يستبشرون أن فلانا سيكون من هؤلاء، يستبشرون فيما بينهم، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيستبشرون، هم يفرحون بمن لم يلحق بهم من إخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا لكنهم على مناهجهم وطرائقهم من جهاد أعداء الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم، لعلمهم ويقينهم بأنهم إذا استشهدوا فلحقوا بهم صاروا من كرامة الله إلى مثل ما صار إليه هؤلاء، فهم لذلك مستبشرون بهم، فرحون أنهم صاروا كذلك، ويذكرونهم بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
3: وهذا فيه دلالة فضيلة الشيخ على، وهذا فيه الحث على فرح الإنسان بصلاح أحوال إخوانه في الله.
2: نعم، وكذلك
3: اقتداء بهؤلاء.
2: نعم، وكذلك الفرح بما بعطاء الله سبحانه وتعالى وثوابه مما يقدره له من الإقبال على الطاعة والغنم بها، فيفرح بذلك ويأنس بها إذا وجدنا، ويبشر غيره كما يصنع المؤمن، يدعو غيره إلى الدخول في الإسلام. فيقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم، قد أمنوا عقاب الله سبحانه وتعالى وأيقنوا برضاه، فقد أمنوا
3: في المستقبل
2: من الخوف في المستقبل الذي كانوا يخافونه في الدنيا، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من أسباب الدنيا ونكد العيش للذي صاروا إليه من الزلفة عند الله سبحانه وتعالى.
3: ثم قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأين الشهداء يفرحون بما حبهم الله من النعيم العظيم وبما أسبغ عليه من جزيل ثوابه الكريم وزيادة إحسانه العميم، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، قد حفظ لأولئك الشهداء ما قدموه من الإيمان والأعمال الصالحة وأعطاهم على ذلك أجورهم من فضله سبحانه، وهكذا كل مؤمن فإن الله تعالى لا يتركه بل يثيبه على ما قدم.
2: نعم، في قوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لعل في ذلك قراءة أخرى، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
3: نعم،
2: وإن
3: بالكسر
2: وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
3: نعم، قرأ بها الكسائي.
2: أحسنتم،
3: تكون معنى مستأنفة، تكون جملة مستأنفة.
2: أحسن، بكسر الألف تكون أو بكسر الهمزة يكون على الاستئناف، وهذه قراءة الكسائي. قالوا فذلك دليل على قول على أن قوله وإن الله مستأنف غير متصل بسابقه، وأن أو وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا يبطل جزاء أعمال من صدق في عمله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعه وأخلص لله سبحانه وتعالى عمله.
3: نعم، وهذا فيه إثبات عدل الله عز وجل بعدم إضاعته أجر المؤمنين.
2: نعم، بعض المفسرين قدم قوله تعالى وأن ليكون الكلام متصلا، وكلا المعنيين مراد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الذين استجابوا، هذا وصف آخر لهؤلاء المقتولين في سبيل الله.
4: نعم،
2: الشهداء. نعم،
4: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
2: في قوله الذين استجابوا فيه
4: إيماء أن الله تعالى لما ذم المنافقين برجوعهم من غير أن يصيبهم قرح ومدح أحوال الشهداء ترغيبا في الشهادة، وأحوال من كان على مثل حالهم ترغيبا في النسج على منوالهم، وختم بتعليق السعادة بوصف الإيمان، أخذ يذكر ما أثمر لهم إيمانهم من المبادرة إلى الإجابة إلى ما يهديهم إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه إشارة إلى أنه لم يحمل على التخلف عن أمره من غير عذر إلا صريح النفاق. هذه الآية سبب نزولها ما أخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا: لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم ارجعوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد وبئر أبي عنبة. فأنزل الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
2: القرح هو الهزيمة والجراح التي حصلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، فلما ندبهم سارعوا إلى الاستجابة له ولحقوا بأبي سفيان، وهذا ما جعل أبا سفيان يضعف طمعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هرب إلى مكة.
4: وعند البخاري أن عددهم 70 رجلا وكان فيهم أبو بكر والزبير
2: رضي الله تعالى
4: رضي الله تعالى عنه.
2: ثم يقول جل ذكره: الذين قال لهم الناس
4: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. جاء عند البخاري عن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: أحسنتم. ولعلنا نعود على القراءات يا شيخ عبد الله التي في هذه الآيات.
4: فانقلبوا الشيخ
2: فانقلبوا
4: بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. انصرف الصحابة الذين استجابوا لله والرسول، انصرفوا راجعين بأجل الجهاد في سبيله وأجور، لم يمسسهم أذى أو مكروه، رجعوا برضا الله تعالى.
2: وانهزم جيش قريش بمجرد هؤلاء اجتماعهم وخروجهم في طلبهم،
4: والله ذو فضل عظيم،
2: وخروجهم في طلبهم
4: مع أنهم لم يقاتلوا إلا أن الله ذو فضل عظيم بإعطائهم أجورهم وهم سالمين من العدو،
2: وإنما صار لهم هذا الفضل لاستجابتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهم فيما هم فيه من المصيبة التي أصابتهم والجروح التي لحقت بهم.
4: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذلك المخوف لكم في الحقيقة هو الشيطان، وأراد أن يوقع في قلوبكم الخوف من أنصاره حزب المشركين لترهبوهم، فلا تخافوا من المشركين وخافوا من الله تعالى وحده إن كنتم مؤمنين، فهو الذي ينصر أولياءه ويملأ قلوبهم أمنا ويكفيهم شر أعدائهم.
2: وقوله يخوف أولياءه يعظمهم في نفوسكم
4: حتى تخافوهم،
2: تعظيم تخويف وليس تعظيم إجلال ولا محبة، وهذا ما يصنعه هو الشيطان في قلوب المؤمنين ليهزم المؤمن. ولكن المؤمن الصادق الصابر يعرف أن هذا التعظيم الذي صار في نفسه ولي الشيطان وحزبه أن هذا من الشيطان، فلا يعبأ به ولا يكترث به. في هذه الآيات مر معنا بعض القراءات الشيخ عبد الله، لو أعدناها وذكرنا أنفسنا بها من قوله جل جلاله:
4: لقد
2: من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
4: من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيهم.
2: نعم، قال فيهم وفيهم،
4: فيهم ويزكيهم ويزكيهم
2: المؤمنين والمؤمنين كما مر.
4: نعم، فيهم ويزكيهم فيهم.
2: نعم،
4: ضم الهاء عند يعقوب فقط.
2: جميل،
4: دون بقية القراء. وكذلك عليهم وعليهم قرأ بها عليهم يعقوب وحمزة بخلاف القراء الآخرين.
2: جميل. في قوله:
4: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين.
2: قبلها قلتم أن هذا أن فيها التقليل لورش ورش
4: و
2: بخلف عن بخلف عن.
4: نعم،
2: وهو قولا واحدا لأبي عمرو
4: وإمالة لحمزة والكسائي وخلف.
2: أحسنتم. في قوله جل ذكره: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، التقى لو وقف عليها لا مالها
4: أمالها حمزة والكسائي وخلف وقللها ورش.
2: نعم. وما أصابكم فيها، هذا مد منفصل فيها أيضا اختلاف القراء على هو ما هو معلوم
4: يوم التقى
2: في نعم في قوله جل ذكره
4: وقيل لهم تعالوا،
2: قيل نعم
4: قيل وقيل بإشمام كسرة القاف ضم، قرأ بها هشام والكسائي ورويس بخلاف البقية، بقية القراء قرأوا وقيل بإثبات الكسرة. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر، هم للكفر أقرب منهم للإيمان، منهم للإيمان، وكذلك الإبدال للإيمان، ثلاثة البدل للإيمان، للإيمان وست حركات للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
2: في قوله فادرأوا هنا
4: مد البدل،
2: مد البدل لورش،
4: لورش
2: نعم. نعم. وفي قوله جل ذكره ولا تحسبن،
4: ولا تحسبن فيها ثلاث قراءات، ولا تحسبن ابن عامر بخلف عن هشام،
2: نعم،
4: مع عاصم وحمزة أبي جعفر، ولا تحسبن بكسر السين قرأ بها نافع بن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف، ولا يحسبن قرأ بها هشام في الوجه الثاني عنه، ولا تحسبن الذين قتلوا فيها قراءتان، قرأ ابن عامر قتلوا وقرأ البقية قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
2: في قوله ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
4: ألا خوف وألا خوف فيها قراءة، فيها ثلاث قراءات،
2: ألا خوف،
4: ألا خوف عليهم قرأ بها الجمهور، ألا خوف عليهم بضم الهاء
2: لحمزة،
4: حمزة
2: نعم،
4: ألا خوف عليهم ليعقوب.
2: في قوله جل ذكرها القرح والقرح، من الذي قرأ بها؟
4: قرأ القرح نافع بن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب، وقرأ القرح شعبة وحمزة والكسائي وخلف.
2: أحسنت. ومرت معنا رضوان في حلقات سابقة، ضم الراء لمن؟
4: نعم. لي شعبة فقط،
2: لي شعبة، أما البقية فإنهم يقرؤون بكسرها. بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله وأحسن إليكم،
4: وأنتم أحسن،
2: وجزاكم الله خيرا، شكر الله لكم يا شيخ إبراهيم. وبهذا نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة، نرجو أننا قدمنا ما فيه الخير والفائدة والنفع، وشكرنا موصول لمستمعينا الأفاضل على حسن استماعهم وجميل إنصاتهم. وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، فشكر الله له وبارك في عمله. أيها الإخوة، بهذا نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة، آملين لقياكم في حلقات لاحقة، وأنتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل، من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
5: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
1: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا
1: القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: جسر القلوب،
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. غضبه صلى الله عليه وسلم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم بجمال الأخلاق وبالحلم الواسع وسعة الصدر على أذى الناس، ولم يكن يغضب لنفسه أو ينتقم لنفسه، لكنه شديد الغضب لله إذا انتهكت محارم الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لا أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة مما يطول بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. أخرجه البخاري ومسلم.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: في ميزان النوايا. أهلا بكم. الابتسامة هي مفتاح القلوب والطريقة المثلى لإحياء الأمل وبث التفاؤل بين الناس وإزالة الحواجز بينهم. نبتسم لنكون أجمل، وقد نبتسم لنخفي ملامح التعب والوصب، وقد نبتسم لتتأطر الصورة بابتسامات مشرقة. ستجد أن الحياة لا تزال جديرة بالاهتمام إذا كنت تبتسم. أحياناً الفرح هو مصدر ابتسامتك، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون ابتسامتك مصدر فرحك. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حثني المسلمين على طلاقة الوجه والتبسم في وجه بعضهم البعض: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالتبسم وطلاقة الوجه آية من آيات الله تعالى ونعمة ربانية عظيمة. إنها سحر حلال تنبثق من القلب وترتسم على الشفاه، فتنثر عبير المودة وتنشر نسائم المحبة، وتستل عقد الضغينة والبغضاء لتحل الإلفة والإخاء. ولكن ليس أجمل من أن تصحب دوافع ابتساماتنا استحضار أجرها حتى تكون في ميزان النوايا عادة في قلب العبادة.
3: في ميزان النوايا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة غافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: محاضرة الأسبوع.
7: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. جسر القلوب.
9: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
10: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
9: يوم لا ظل إلا ظله.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم جسر القلوب.
9: جسر القلوب
10: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
9: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
10: جسر القلوب.
9: جسر القلوب.
10: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الجديد جسر القلوب، يتنامى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. أتحدث فيه إليكم عن علاقاتنا الاجتماعية، كيف نؤسسها وعلى ماذا نبنيها وكيف ننميها ونسعد بها وكيف نقيها من آفات الخلافات وعواقب القطيعة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل هذا البرنامج حجة لنا لا علينا، وأن يكتب لنا فيه التوفيق والفلاح. ولما كان القرآن الكريم منهج حياتنا بأسسها وفروعها، فإن القرآن عني بحياتنا الاجتماعية عناية مبهرة تأصيلا وتفريعا، قاصدا أن يبقى المجتمع المسلم مجتمعا متماسكا متحابا قويا صلبا، فتراه يأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا بلا فرقة ولا خلاف. فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحقيق بالمجتمع المتآخي في جلال الله تعالى أن يكون أهلا لرحمة الله ولطفه، فقد قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ويحيي القرآن في المؤمنين معنى السلام ليعيشوا بأمان وسلام، فيحث على رد التحية بأحسن منها أو بمثلها، فيقول سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وحينما يواجه المؤمن جرحا من جاهل يبغي عليه بكلمة نابية، فإنه يوصيه بأن يرد عليه بالسلام طلبا للسلامة من الإثم، وتطلعا إلى الأجر، وترفعا عن مقابلة الإساءة بمثلها، وإيصالا لرسالة إيمانية بأننا أسمى بأخوتنا من إغواء الشيطان بفرقتنا وخلافنا. بل أوصى القرآن بقول الكلمة الأحسن نشرا للفضيلة، وسعيا في الوئام، ودفعا لنزغ الشيطان بين القلوب. فقال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وحينما يقع الخصام فإن القرآن يوصي بالصلح، والصلح خير. قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فيا لعظمة هذا القرآن الكريم وأثره على لم شمل القلوب وإغلاق منافذ الشيطان في التفريق بينها. ولذا فإنه يأمر بالعدل حتى لا تكبت النفوس بالظلم فتترجم ذلك بالاعتداء والاقتتال. فقال سبحانه: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ويوجه بالوفاء بالعقود حتى لا يقع الخلاف بسبب إخلافها، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن أجل ذلك أيضا يقيم المعاملات على التراضي، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويجعل الوصل بين المؤمنين محاطا بسياج متين من رعاية الكرامة والاحترام، فلا يسمح بالسخرية بين الرجال أو بين النساء، ولا بالتنابز بالألقاب. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهو الله تعالى الذي يحثنا على اجتناب كثير من الظن، وينهانا عن التجسس والغيبة، حفاظا على قوة المجتمع المسلم وترابط علاقاته الاجتماعية. فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. ولما كانت النميمة تفسد بين القلوب ذمها، فقال سبحانه: هماز مشاء بنميم. ولا تقف توجيهات القرآن الكريم في حفظ هذه العلاقات الاجتماعية على ما يجري على اللسان، بل إنه يحرم كل ما فيه الأذى قل أو كثر، من الكلمة السيئة إلى إزهاق الأرواح. فيقول سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما القتل بغير حق فإنه من أعظم الكبائر، فقد قال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وهو القرآن العظيم الذي يؤكد على العفو والصفح، ويجزي الله عليه الجزاء الأوفى، لتكون الأنفس أقرب إلى الكرم من المطالبة، وأعلى بالعفو من المشاحة. فقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. فيا للقرآن من منهج عظيم يقرب بين قلوب المؤمنين، ويسد الخلة بينهم، ويجعلهم صفا واحدا كالبنيان المرصوص، فبهذا تتحد صفوفهم ويرضى عنهم ربهم. فمن آمن بالقرآن كان أولى بأن يكون وليا للمؤمنين، يحبهم ويحبونه، ويألفهم ويألفونه. فاللهم اجمع شملنا وألف على الخير قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
10: جسر القلوب.
9: جسر القلوب
10: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
9: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
10: جسر القلوب.
9: جسر القلوب.
10: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
12: طريق الخلاص.
13: ما من داء إلا وله دواء، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أأعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأولى، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المحل المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة القصص.
1: فواجب المسلم أن يتعلم القرآن وأن يعلمه وأن ينشره بين الناس ويدعو إليه ويعمل به، هذا موقف المسلم من القرآن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأها على حضراتكم سبيت مرام سبيت، ونفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني مستجدات الأوضاع في المنطقة. مدينة سبارك توقع اتفاقية لتطوير مصانع جاهزة ومتخصصة في مجال الطاقة. مع مطلع العام الهجري الجديد، الكعبة المشرفة ترتدي حلتها الجديدة. كان هذا موجز النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة ومواصلة التنسيق والتشاور الثنائي لتعزيز الأمن والاستقرار. برعاية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وقعت مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك عقدا مع شركة عبر المملكة العقارية لتطوير مشروع المصانع الجاهزة والمتخصصة في مدينة الطاقة سبارك، وذلك ضمن جهود منظومة الطاقة الهادفة إلى تعزيز توطين المنتجات ودعم موردي سلاسل الإمداد. مع مطلع العام الهجري الجديد، ارتدت الكعبة المشرفة حلتها الجديدة لعام 1448 للهجرة في لوحة بصرية مهيبة تجسد عناية المملكة بأقدس بقاع الأرض، وتبرز ما وصل إليه أبناء الوطن من تميز وإتقان في صناعة إحدى أعظم التحف الإسلامية.
5: مع بداية كل عام هجري، تتزين الكعبة المشرفة بكسوتها الجديدة وسط أجواء إيمانية تسخر المملكة من أجلها التقنيات والآلات الحديثة، إلى جانب الفرق الفنية المؤهلة والأقمشة الفاخرة لإنتاج هذا العمل الذي يعد غاية في الإتقان والإبداع. كسوة الكعبة التي تتجه إليها أنظار المسلمين قاطبة تنفذ وفق مراحل دقيقة ومتتابعة، تعكس الاهتمام المستمر بالبيت العتيق ومكانته العظيمة التي يجسدها هذا الإرث الإسلامي العريق. وسط منظومة احترافية متكاملة، يشرف 150 صانعا وحرفيا سعوديا في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة الذي يبلغ وزنه 1410 كيلوغرامات من الحرير والذهب والفضة. عملية تصنيع كسوة الكعبة التي تتطلب 11 شهراً تستخدم فيها آلة خياطة فريدة من نوعها، هي الأطول على مستوى العالم، إذ تبلغ 14 متراً، ويراعى خلال هذه العملية التزام كامل بجميع التفاصيل ووفق أعلى معايير الجودة. ومنذ 100 عام يمثل العهد السعودي امتداداً لتطوير هذه الصناعة، وهو ما ظهر جليا بالمستوى العالي في اختيار المواد وحرفية تطريز الآيات القرآنية الكريمة والزخارف، لترتدي الكعبة المشرفة حلتها في مشهد مهيب يجسد العناية التي توليها المملكة العربية السعودية بأقدس بقاع الأرض، ويبرز ما وصل إليه أبناء الوطن من تميز في صناعة إحدى أعظم المنسوجات الإسلامية على الإطلاق.
4: وبهذه المناسبة أكد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أن كسوة الكعبة المشرفة إهداء من خادم الحرمين الشريفين، وعمل عليها 150 حرفيا سعوديا على مدى 11 شهرا، كاشفا أن التوسعة السعودية الثالثة للحرم تدخل مراحلها الأخيرة.
6: الكسوة هي عبارة عن إهداء من خادم الحرمين الشريفين. الكسوة بدأ تصنيع في المملكة العربية السعودية من عام 1346 هجرية عندما أمر الملك عبد العزيز طيب الله وثراه بإنشاء مصنع كسوة الكعبة في مكة المكرمة، وهذه الحمد لله عادة سنوية تتم كل سنة وباهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين واسمه ولي العهد. كسوة الكعبة طبعا وزنها 1415 كيلوغرام، فيها 120 كيلوغرام من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، وكذلك 60 كيلوغرام من أسلاك الفضة. يوجد على الكسوة 30 آية قرآنية، كما يوجد على الكسوة 54 قطعة مذهبة. طبعا يعمل على هذه الكسوة وتصنيعها 150 حرفي سعودي محترفين، يعملون على مدى 11 شهر لتجهيزها وإعدادها لتكون بهذا الشكل الذي نراه اليوم. الحمد لله قيادتنا خادم الحرمين تسمى بهذا الاسم، وهو كما ذكرت اهتمام مباشر من الملك حفظه الله ومن ولي العهد، وهذه تتم باهتمام كبير سواء في الحج أو العمرة أو على مدار العام. والحمد لله رأينا توسعة الحرم الثالثة على في المراحل الأخيرة من انتهائها، ونرى التطور الكبير في الخدمة والتطور الكبير الحمد لله في الحج. رأينا الحمد لله موسم حج ناجح، والآن بدأ موسم العمرة، ونرى الاهتمام أمامنا كسوة الكعبة كما نرى بحلتها الجديدة.
4: أنهت وزارة الشؤون الإسلامية بمحافظة جدة أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن في ختام موسم حج عام 1447 للهجرة. وبلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ بدء مغادرة الحجاج حتى 28 من شهر ذي الحجة نحو 6800 نسخة من المصحف الشريف. حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمناطق المملكة، مؤكدة أن ذلك قد يتسبب في نشوب حرائق تهدد الأرواح والممتلكات. في الأخبار العربية والعالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة معها، محذرا من اندلاع حرب قوية في حال سعت طهران لامتلاك هذا السلاح. ترامب أوضح أن الاتفاق سينتقل للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن بلاده ليست بصدد الاستثمار بأي أموال في إيران مستقبلا. أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تحديا لإحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالوضع القانوني للقدس. وأشددت الجامعة العربية على أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها لأي إجراءات تمس هذه المبادئ داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس ومنع أي محاولات لفرض أمر واقع جديد أو إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية. تواصلت عمليات انتشال جثامين الضحايا الفلسطينيين من تحت ركام المنازل والمباني السكنية المدمرة في مناطق بقطاع غزة بعد عامين من العدوان الإسرائيلي، وتجاوزت حصيلة القتلى 73 ألف شخص بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما أصيب أكثر من 173 ألف فلسطيني. كشف تقرير لمنظمة اليونيسف أن نحو 1.2 مليار طفل حول العالم يتعرضون حاليا لأخطار مناخية كالجفاف وموجات الحر، مما يشكل تهديدا لصحة الأطفال وتعليمهم ورفاههم. ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الانبعاثات السامة وإشراك الأطفال والشباب في الجهود الرامية للتصدي للأزمة المناخية. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني مستجدات الأوضاع في المنطقة. مدينة سبارك توقع اتفاقية لتطوير مصانع جاهزة ومتخصصة في مجال الطاقة. مع مطلع العام الهجري الجديد، الكعبة المشرفة ترتدي حلتها الجديدة. قدمت لكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء. نشكركم لطيب المتابعة وتقبلوا في الختم تحايا الزملاء من صالة تحرير الأخبار محمد بن جدوع عنزي وعماد البلوي، وفي تنفيذها زميل خالد محمد المالكي، وفي تقديمها لحضراتكم سبيت إبراهيم سبيت.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن
8: ناشئ في رحاب الحرمين.
9: ناشئ في رحاب الحرمين،
10: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
11: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
8: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
12: اقرأ القرآن
13: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء.
5: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ،
0: اقرأ، اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأ القرآن.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم في مساء قرآني مبارك بمشيئة الله تعالى في أول أيام شهر الله المحرم عام 1448 للهجرة. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين ليصححوا تلاواتنا وتلاوات الإخوة المستمعين الكرام. فحياكم الله مستمعين الكرام، وأنقل لكم في البداية تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام فيحان محمد السبيعي، دارة المحتوى عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في التقديم محدثكم سبيت مرايم سبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي.
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن.
9: حياكم الله وبياكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا هذه التي نتدارس فيها إن شاء الله تعالى جزءا من سورة النمل. ولكن قبل ذلك نرحب بضيفنا في هذه الحلقة، وهو فضيلة الشيخ المقرئ يوسف بن سعيد الدوسي. حياكم الله شيخ.
10: حياكم الله وبياكم وبالمستمعين الكرام.
9: حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بكم في حلقتنا اليوم. المقطع الذي إن شاء الله نتدارسه مع شيخنا الشيخ يوسف وفقه الله هو المقطع الأخير من سورة النمل، من الآية رقم 91 حتى آخر السورة، من قول الله جل وعلا: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، حتى آخر السورة بمشيئة الله تعالى. فنود من الإخوة المستمعين الكرام جزاهم الله خيرا يحتسبوا الأجر ويفتحوا مصاحفهم، ولما حول مصحف بإمكانك تفتح جوالك على هذا المقطع من سورة النمل، وهو آخر مقطع في سورة النمل من الآية رقم 91 حتى آخرها. نسمع إن شاء الله تلاوة الشيخ، وبعد ذلك نستمع لاتصالاتكم وتلاواتكم وتصحيح الشيخ لتلاوات الإخوة المستمعين الكرام. لكن قبل ذلك نستمع لتلاوة شيخنا الشيخ يوسف، تفضل. جزاك الله خير.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
2: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذه. لمن أراد المتابعة معنا، استمعتم قبل قليل لتلاوة الشيخ لهذا المقطع الذي إن شاء الله نتدرسه مع الشيخ يوسف اليوم، وهو الآيات الأخيرة الثلاث من سورة النمل من الآية رقم 91 حتى آخر السورة. لمن لم يسمع إليه قبل قليل، أنا أقول من المهم والمحبذ أن الشخص يفتح مصحفه لمن استمع تلاوة الشيخ جيد، حتى لمن لم يستمع بإمكانك أن تستمع لتصحيح الشيخ لتلاوة الأخوة المستمعين الكرام. ونحن نقول يعني كم تعلمنا كثيرا والله من هذا البرنامج خلال هذه السنوات الطويلة، فشكر الله لمشايخنا جزاهم الله خير، الشيخ يوسف الشيخ صابر، يعني سنوات ونحن معهم نتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى. ابتدأنا من سورة الناس، وصلنا الآن ما شاء الله كملنا حول 10 أجزاء وأكثر. كل كان يوم، كل يوم أحد، وكل يوم الآن أحد وثلاثاء، نتدارس هذه المقاطع معكم مستمعين الكرام ومع مشايخنا، واستفدنا والله كثيرا. فأنا أقول حقيقة نصيحة لي ولإخواني المستمعين الكرام، ركز معنا وانتبه، افتح مصحفك، شفت صحيح الشيخ، وشوف أيضا وصايا الشيخ للإخوة المستمعين الكرام، وطبق بعض هذه النصائح وهذه الوصايا، وسترى إن شاء الله النتيجة التي تسرك في الدنيا والآخرة، لأننا نحن نتعامل مع كتاب الله جل وعلا، كلام الله العظيم. حياكم الله من شيخ من جديد شيخ يوسف، ولمن أراد طبعا الاتصال 011-45-52-999. بس قبل ذلك يمكن الشيخ لديه بعض الملحوظات حول هذا المقطع.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني كما يلحظ المستمعون الكرام، هذه السورة العظيمة سورة النمل تعتبر يعني من السور التي فيها بعض الألفاظ التي تحتاج إلى أن القارئ يعني يحاول بقدر ما يستطيع أن يجيد قراءتها ويجيد أن يقرأها بالطريقة الصحيحة. لكن الذي يلاحظ في نهاية السورة وخاصة من هذا المقطع إلى آخر السورة، تعتبر من أسهل ما يقرأ في سورة النمل، ولكن لا يعني الأسهل أن الواحد يقرأها كما يريد، لكن يطبق، حاول أن يطبق أحكام التجويد. وما أريد التنبيه عليه حقيقة في هذا اليوم أو في هذا المقطع، في اللي هو ما يسمى بالوقف على العلامات التي رسمت في هذا المصحف. وهذه العلامات كما ذكرناها من قبل في حلقات سابقة، تعتبر علامات يعني وضعها العلماء بارك الله فيهم على يعني جهودهم، تعتبر اجتهادية، أي أن العلماء اجتمعوا في مجمع الملك فهد وقرروا أن هذا يكون وقف واجب، وهذا يكون وقف جائز، وهذا يكون وقف لازم. فمعنى في هذا المقطع في قوله تعالى مثلا وله كل شيء صلى مثلا، وأن أتلو القرآن أيضا صلى، فإنما يهتدي لنفسه صلى. والمقصود بالصلاة هذه هو أنك تقف والوصل أولى، والوصل أولى، هي مختصر لهذه العبارة، الوقف والوصل أولى. وهذه لاحظناها في أكثر من يعني مقطع في هذا في أكثر من آية في هذا المقطع. كذلك في وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقف. هنا الكلمة جيم ليست وجوب إنما الجائز، وقف جائز، لكن الأفضل أن تقف عليها، أن تقف على كلمة حرف الجيم هذا، تقف عليه يكون أقوى من صلاة. صلاة جائز الوقف عليه، لكن الأولى الوصل. الجيم جواز الوقف ولكن لا مانع من الوصل. كذلك تأتينا أحيانا قلة، القلة المقصود فيها أن تصل، لكن أن تصل أو تقف، ولكن الوقف أولى، الوقف أولى عكس صلاة. نعم عكس صلاة. فالقارئ يحاول أن يجتهد، وأنا نصيحتي حقيقة وهي نصيحة مشايخنا، بل هو الذي اعتمدناه حتى في مركز الملك، في مركز السعودي للتلاوات القرآنية، لمن يريد أن يسجل مصحفا نقول له اعتمد الوقف على كل صلاة وقلة وعلى جيم تقف عليها، حتى تكون هذه المصاحف ليست مجرد أنها تلاوات بل تكون تعليمية لمن يستمع لهذه المصاحف. فالأفضل القارئ حتى يريح نفسه ويتأمل أكثر أن يقف على هذه الوقفات، ما دام العلماء اجتهدوا جزاهم الله خير فيها، يهتم بها حتى أنها تكون قراءته قراءة متأنية. على سبيل المثال في قوله تعالى وأن أتلو القرآن، شوف جملة يعني جميلة وفيها توجيه، وأن أتلو القرآن وتقف، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وتقف، ومن ضل فإنما أنا منذرين فتقف. هذه تساعدك أنت حتى على التأمل وعلى التدبر، ونحث دائما على القراءة الذي يريد أن يستفيد من قراءته أن يقف هذه الوقفات، ويقف مثل ما يقولون يعني فترة بسيطة، لا يكون قراءته سريعة، كل وقف قف عليها وتأمل وأن أتلو القرآن، تأمل في الكلمة هذه أو في الجملة هذه. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، تأمل فيه في التوجيه القرآني، وتأمل أيضا ومن ضل فإنما أنا من المنذرين، فقل إنما أنا من المنذرين أيضا تقف عليها، ثم ذاك تختم بختام جميل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. جملة عجيبة تحتاج الواحد أن فعلا يقف عندها ويتوقف قبل أن يقرأ الجملة التي بعدها، وما ربك بغافل عما تعملون. والله أعلم.
3: الله يجزاك خير شيخ يوسف، بارك فيك، حياكم الله مستمعينا الكرام. الآن نستقبل اتصالات على الرقم 011-4052-999. معنا المتصلة الأولى أم عمار من القصيم.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
5: مساء الخير. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون.
4: ما شاء الله، أحسنت يا أم عمار، بارك الله فيك وحفظك.
5: الله يبارك في عمرك يا رب.
3: آمين. شكرا يا أم عمار، الله يعطيك العافية. معنا من الباحة أبو محمد.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الخير.
3: مساء النور، صوتك بعيد أبو محمد.
6: والله الشبك عندي ما هي مضبوط.
4: في جبل يمكن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، أمرت أن أكون من المسلمين.
4: مرة ثانية أبو محمد.
6: وأن أتلو أبو محمد. القرآن.
4: ما يسمعناك أبو محمد. محمد عد الآية الأولى مرة ثانية معليش.
3: عفوا أبو محمد، أنت حط المكبر.
6: إيه نعم.
3: لا خلص استمعنا من السماع العادي، لأن الشيخ يأخذ معك ويعطي صوتك يصير واضح. تفضل.
6: ألو السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، تفضل اقرا.
6: الان واضح الان؟
3: لا صوتك بعيد والله، ماشي. حط السماعة في اذنك.
6: اللي في مكان بصراحة الشبكة ضعيفة شوية.
3: طيب تفضل كمل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، أمرت أن أكون من المسلمين.
4: أبو محمد بين الهمزة. أبو محمد بين وأمرت
6: أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،

0: ما شاء الله ما شاء الله عليك أبو محمد، ما شاء الله تلاوتك طيب، الله يبارك فيك ويحفظك وإياك. ما شاء
1: الله، الله يجزاك خير محمد ويبارك فيك. معنا من الخميس مشيطلين.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: حالك يا شيخ؟
0: حياك الله يا لين، الله يبارك فيك، تفضل يا لين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها.
0: مرة ثانية يعني، وقل الحمد لله.
2: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يالين في أي صف درسين؟ راحت
1: مشكلة، كان مع ظهر أخوه سعود. طيب الله يحفظهم. ما شاء الله، في تعليق على تلاوته شيخ؟
0: لا ما شاء الله تلاوتها طيب، أنا بقولها من اللي علمك القراية الجميلة هذه. ما شاء الله.
1: الله يحفظها ويوفقها ويبارك فيها يا رب. وهي من علمها. معنا من جازان محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام، حياكم الله.
1: الله يحييك رضاك، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون

ما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله.

0: تعملون.
1: ما شاء الله عليك يا محمد. محمد كم تحفظ يا محمد؟
0: يعني نحو من 20 إن شاء الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك ويحفظك.
0: الله يبارك فيكم وجزاكم خير.
2: طيب ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك أخوي محمد. معنا من الرياض مالك.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: كيف تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: ما شاء الله يا مالك، كم تحفظ يا مالك؟
0: 20 جزء.
1: من الواضح أنك من سميعة الشيخ المشاوي رحمه الله.
0: الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، واضح على قراءتك وجيد، استمر على ما أنت عليه ما شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: الله يحفظك يا مالك.
2: شكرا لك مالك، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض أبو صلاح.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال؟
2: يا مرحبا وسهلا.
3: الله يعطيكم العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: ما شاء الله عليك يا أبو صالح. أبو صالح أنت تحفظ شيء؟
3: لا والله قارئ يا شيخ، الله يبارك فيك.
1: شوف أنا لاحظتك ما شاء الله، فقل إنما أنا المنذرين، أنت عدتها توقعت أنك بتصلحها. شوف المنذرين، شوف النون قدامك المصحف؟
3: نعم.
1: لاحظ كلمة المنذرين، النون مش عليها حركة؟
3: ما عليها شيء.
1: ما عليها شيء، إذا صار ما عليها شيء معناها يصير اللي بعدها إما حرف إدغام أو حرف إخفاء.
3: المنذرين.
1: تمام؟ أيوة حسنت، تصير المنذرين.
3: نعم.
1: تمام، الله يبارك فيك يا أبو صالح.
3: الله يبارك فيك.
1: حفظك الله.
2: شكرا لك يا أبو صالح، الله يعطيك العافية. معنا بندر.
4: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بندر.

0: حرمها وله كل شيء.
1: بندر بندر اسمعني.
0: نعم.
1: شوف
0: ايه
1: ابغاك ترجع مره ثانيه تعيدها وروق كذا، خلنا نسمع صوت، صوتك زين بس لا تستعجل في القرايه. يعني مثلا في الايه الاولى انما امرت ان اعبد رب هذه البلده، كويسه قرايتك كذا حلوه. يلا
0: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل
1: ومن ضل، شوف الميم مفتوحة ها، ومن ضل
0: فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون.
1: ما شاء الله. في أي صف يا بندر؟
0: أولى متوسط.
1: أولى متوسط. تحفظ شيء؟
0: إيه
1: كم؟
0: 8 أجزاء.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ممتاز يا بندر، استمر وواصل، وإن شاء الله أنك تبشرنا عاد بعد سنوات أنك ختمت إن شاء الله. سنوات قريبة طبعا، ما نقول سنوات يعني 20 سنة، لا يعني إن شاء الله سنة سنتين وأنت حافظ إن شاء الله
2: بإذن الله.
1: الله يوفقك يا بندر.
2: اللهم أمين. شكرا لك بندر، الله يعطيك العافية. فاصل قصير أحبتنا الكرام ثم نعود، فابقوا معنا فمرحبا بكم.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نحييكم ونرحب بكم في حلقتنا هذه من برنامجكم اقرأوا القرآن، وضيفنا هو الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، وما زلنا نتدارس أيها الكرام المقطع الأخير من سورة النمل من الآية رقم 91 حتى آخر السورة. وفي بداية الحلقة تلا الشيخ هذا المقطع، ثم يعني أخذنا مجموعة من الاتصالات، وكانت تلاوات ما شاء الله المشاركين جيدة وجميلة، وما زلنا نستقبل أيضا الاتصالات مستمعين الكرام على الرقم 011-40-52-999. ومعنا الآن من حسن. السلام عليكم يا حسن.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا وسهلا.
5: الله يحييك يا شيخ.

رضيت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله وقل

0: ما شاء الله عليك يا حسن. حسن انت تصلي بالناس؟
1: لا ورا يا شيخ.
0: ورا ما تصلي بهم؟
1: والله ان شاء الله المرات القادمة.
0: كم تحفظ؟
1: والله ما عندي حفظ يا شيخ.
0: ايه بس ما شاء الله عليك صوتك يعني يسمونها القراءة الجريئة، عندك جرأة في الترتيل، جميل.
1: الله يجزاك.
0: هذا مطلوب.
1: دعواتك
0: ان نحمسك عشان تمسك مسجد
1: بإذن الله، بإذن الواحد احد.
0: الله يوفقك يا حسن.
1: الله يكتب اجرك يا شيخ.
2: امين. ان شاء الله نصلي معك يا حسن قريبا.
1: في امان الله ان شاء الله.
2: مع السلامه. حياك الله. ننتقل المدينه مع سميه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.

0: عملوا.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا سمية. في أي صف تدرسين يا سمية؟
0: نعم.
1: أي صف تدرسين؟
0: لا أنا خلاص أنا مخلص الكلية.
1: ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك. كم تحفظين؟
0: أنا ختمة الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك يا سمية، تلاوتك طيب الله يحفظك. ما
0: شاء الله تسلم، ربنا يبارك لك يا رب.
2: شكرا يا سمية. معنا من الرياض عبد الرحمن.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال؟
2: حياك الله عبد الرحمن.
3: الله يحييك.
2: الله يبارك.
3: أبدأ؟
2: اتفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون.
1: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن في صف
3: ثاني متوسط.
1: ما شاء الله خلصت اختبار توكم؟
3: باقي توك.
1: طيب قرايتك جيد يا عبد الرحمن، بس أبوصيك بوصية كذا.
3: تفضل.
1: انت في الرياض؟
3: نعم.
1: طيب في الرياض فيه في فترة الصيف كثير من جوامع الحلقات أو كثير من مجمعات الحلقات وكذا يسوون دورات صيفية. زين؟
3: زين.
1: أنت كم تحفظ؟
3: 15 جزء.
1: 15 جزء. شوف يا أما اختير اختيارين، يا أما أنك في الشهرين هذه اللي جاية أو ثلاثة شهور حقت الإجازة تراجع ال 15 هذه كلها في هذه الدورات، أو أنك تمشي مسارين تصير تحفظ كل يوم خمسة آيات أو خمسة أسطر وتراجع أكثر من حفظك. زين عبد الرحمن؟
3: زين.
1: تعرف ليش أنا وصيتك بهالوصية؟
3: ليش؟
1: لأني أبغاك تختم بسرعة.
3: الله يسلمك.
1: ويكون حفظك متين، ما شاء الله قرايتك ممتازة الله يحفظك.
3: الله يسلمك.
1: أحسنت يا عبد الرحمن.
2: شكرا لك عبد الرحمن الله يعطيك العافية. معنا من جدة ياسر.
4: مرحبا، السلام عليكم.
2: مرحبتين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: جزاكم الله خير وكتب الله أجركم.
2: اللهم آمين. تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن،

0: الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا ياسر، على من قرأت يا ياسر؟
0: عدة مشايخ عندنا في جدة، الشيخ عبد العزيز قايد والشيخ سليمان معلوم والشيخ عبد الحميد جابو.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طيب تسمح لي أعطيك ملحوظة كذا، ما دام أنك ما شاء الله متقن.
0: نعم تفضل.
1: طيب
0: الله يجزاك خير.
1: ما دام قرأت على المشايخ ما شاء الله ما خليت لنا شيء. طيب شوف يا ياسر، في ملحوظة كذا يسيرة وقد تكون تغيب عن البعض، اللي هو حرف الطاء قد يشوبه شيء من الضم وهو مفتوح، أو يسمونه كأنها إشمام أو كزة الفم كذا تطلع تغير الحرف، تغير الحرف. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان، لاحظت؟ لاحظ بقولها أول مرة بأسلوب والثانية بأسلوب، وانت قل لي الصح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظت الفرق؟
0: اي نعم نعم.
1: أيضا وما ربك بغافل، بغافل بغافل بغافل، لاحظ الفرق؟ شفت كيف؟ طبعا هذه اللي أنا قلتها لك كملحوظة بحكم أنك ما شاء الله متقن، واضح أنك ما شاء الله حافظ. انتبه لها لأنها قد تأتي بدون ما تشعر فيها، إذا تدربت عليها دربت، بس لا تدرب على الشيطان، لا تدرب على كلمة أحسن من الشيطان، من بغافل مثلا، بغافل بدون تقول غو، بغافل تصير أجمل وأنقى مثل ما يقولون. الله يبارك فيك يا ياسر، أحسنت،
0: جزاكم الله خير أنتم وكتب الله أجركم. وإياك.
2: جزاك الله خير أخوي ياسر، بارك الله فيك. معنا من مكة عمر.
3: يا هلا ومرحبا.
2: مرحبتين وسهلتين، حياك الله يا عمر.
3: أبدأ؟
2: تفضل.

0: ما شاء الله ما شاء الله يا عمر، تلاوتك ما شاء الله ممتاز، الله يبارك فيك يا عمر، احسنت.
1: الله يجزاه خير ويرفع قدرك يا رب.
0: وياك وياك.
2: شكرا لك اخوي عمر. معنا من ايضا من مكه عثمان.
3: نعم
2: تفضل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا عثمان. عثمان كم معك قراءة؟
0: نعم
1: كم معك من القراءات؟
0: والله أنا أخذت إجازة بروايتين شعبة وحفص
1: عاصم يعني.
0: نعم.
1: على من قرأتها؟
0: على بعض مشايخ الحرم.
1: إيه ما شاء الله ما شاء الله تلاوتك جميلة وأنا أسميها تلاوة معلمة يعني طريقة الله. التعليم في التلاوة هكذا تكون بهذه الطريقة اللي قرأت بها ما شاء الله
0: فيكم. وأنا عندي طلب يا شيخ أنا ودي أقرأ عليك عشان أخذ
1: لا أنا طيب ما فيني شيء ماني مريض ولا شيء
0: أبعرض القراءة يعني
1: إيه قصدك تبغى تقرأ يعني تصح قراءتك.
0: نعم
1: ما أنت في مكة ما شاء الله عندكم الجبال كلها هناك ما شاء الله المشايخ الكبار كلهم عندكم شلون تجي الرياض؟ الرياض ما في أحد ما في عندنا سوق الخضرة هو.
0: بارك الله
1: الله يحفظك يا عثمان.
2: شكرا لك يا عثمان الله يعطيك العافية. معنا من جدة نوف.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إنما أمرت أن أعبد

أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: تعملون.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا نوف، احسنتي يا نوف، تلاوة طيبة الله يبارك فيك.
2: شكرا لك نوف، الله يعطيك العافية. معنا من ينبع سلطان.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: هذاك يا شيخ،
1: الله يحييك ويبارك فيك، تفضل يا سلطان.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت
1: صح صح
0: أن
1: الأول. هي
0: أكون
1: يا سلطان،
0: من
1: يا سلطان
0: المسلمين.
1: سلطان، لو وقفت على كل شيء جيدة، وإذا وصلتها بترتب عليك إدغام. وله كل شيء وأمرت أن أكون، ولو وقفت وريحت راسك وحتى النفس عندك. عدها من جديد، عدها من

0: أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وأن أتلو القرآن
1: فمن اهتدى.

0: أنا من إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بارك الله فيك يا سلطان، جزاك الله خير.
2: الله يعطيك العافية أخوي سلطان من ينبوع على هذه التلاوة. طبعا سلطان كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. فاصل قصير أيها الإخوة، فابقوا معنا.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
5: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. مستمعينا الكرام، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة، نسعد بأن يكون معنا الآن للحديث عن مبنى الصدقة الجارية بمكة الذي أطلقته تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. بأن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور حمود برشيد المقاطي، وهو المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. دكتور حمود، السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا المستمعين والمستمعات الكرام بإذاعة المبارك.
2: الله يبارك في عمرك دكتور وحياكم الله. دكتور حمود، يعني ما الذي يميز مبنى الصدقة الجارية في مكة وعن غيره من المشاريع الخيرية، وأنتم لماذا ترون أنه من أفضل أبواب الصدقة الجارية لأهل الخير؟
6: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تعلمون يعني فإن جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة شرفها الله بخدمة كتاب الله عز وجل وخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع الأرض، ولله الحمد. يعني رأينا خلال شهر رمضان مبارك وموسم الحج هذا العام أثرا عظيما لهذه الرسالة، فقد استفاد من برامج تصحيح التلاوة وتعليم القرآن الكريم أكثر من 65,000 من ضيوف الرحمن والزائرين والمعتمرين، تلوا أكثر من 500,000 آية من أكثر من جنسية أو 31 جنسية. رأينا الكبير والصغير، العربي وغير العربي، يحرصون على تصحيح تلاوتهم وتعلم كتاب الله عز وجل في أطهر بقاع وفي أجواء روحانية، وهم متعطشين إيمانيا ومتعطشين لهذا البلد ويتعلمون كتاب الله عز وجل. لكن السؤال المهم، كيف يستمر هذا الأثر؟ كيف لا يكون عملا موسميا ينتهي بانتهاء الموسم؟ من هنا جاءت فكرة مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة، ليكون مشروع استدامة للأثر يعود ريعه إلى تعليم القرآن الكريم وتحفيظه في الحلقات وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن وتوزيع المصاحف وسقيا ضيوف الرحمن وإطعام الطعام وغيرها من البرامج التي تخدم كتاب الله عز وجل وتخدم قاصدي بيت الله الحرام. ولذلك مما يميز هذا المشروع أن المتبرع لا يساهم في عمل ينتهي أثره اليوم أو غدا، بل يساهم في أصل كامل يبقى بإذن الله عز وجل سنوات طويلة. وكلما انتفع حاج أو معتمر، وكلما تلا متعلم آية صحيحة، وكلما شرب ضيف الرحمن ماء أو وجد من يعينه ويعلم كتاب الله عز وجل، كان المتبرع نصيبا من هذا الخير. والصدقة الجارية من أعظم ما يبقى للإنسان بعد رحيله، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وتأمل جملة هذا المشروع، فهو يجمع بين الصدقة الجارية والعلم النافع في آن واحد، ثم إن لهذا المشروع ميزة أخرى عظيمة، وهي أن في مكة المكرمة، في البلد الذي تهوى إليه قلوب المسلمين، وفي المكان الذي يقصده ملايين الحجاج والمعتمرين، في البلد الذي يضاعف فيه الأجور. لذلك أقول لكل من يبحث اليوم عن مشروع يورثه ويرث أثره ويبقى، وعن صدقة يرى ثمرتها تمتد عاما بعد عام، وعن باب خير يجمع بين خدمة القرآن الكريم وخدمة ضيوف الرحمن، لا تفوتك المساهمة في مبنى الصدقة الجارية. ساهم عن نفسك، عن والديك، عن أهلك، عن من تحب. نسأل الله عز وجل يبارك في كل من ساهم، وأن يجعل ما يقدمه ذخرا له ولوالديه وأهله، وأن يكتب له أجر كل حرف يتلى، وكل حاج يتعلم، وكل ضيف يكرم في بيت الله الحرام.
2: اللهم آمين، اللهم آمين. الله يبارك في هذه الجهود دكتور، وجزاكم خير الجزاء. من أراد المساهمة معكم والمشاركة في هذا الخير العظيم، وش طرق التواصل حفظكم الله؟
6: بالنسبة لما أراد المساهم، أولا نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحنا نحن في بداية المساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، يقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اجعل لك في كل يوم صدقة مباركة. إن أردت شفاء فتصدق، إن أردت تفريج هم فتصدق، إن أردت بركة في مالك وأهلك فتصدق، إن أردت أثرا يبقى بعد رحيلك فتصدق. ساهم اليوم في مبنى الصدقة الجارية في مكة، ليبقى أجرك ممتدا عام بعد عام. ومن أراد المساهمة من خلال تطبيق الراجحي، نضغط أيقونة التحويل في الأسفل، في أسفل الصفحة، ونختار أيقونة خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم نكتب في خانة البحث جمعية البيان، ثم نختار اسم الجمعية كاملا: جمعية بيان لتعليم القرآن بمكة المكرمة. ثم نختار الحساب المخصص للصدقات الجارية، ثم أدخل المبلغ 100 200 300 أقل أكثر عن نفسك أو عن غيرك، والآن تضغط بعدها على التحويل، وهنيا لك الأجر. كما يمكن التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة، ولمن أراد حساب المشروع حتى يتبرع من البنوك الأخرى يمكن التواصل على الواتساب رقم 0500-329-329. عيد الرقم مرة ثانية بعد 0500-329-329. ولمن أراد الاتصال يعني مباشرة يكون التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم المخصص لخدمتكم طوال 24 ساعة: 920-00-32-824.
2: جميل، الله يجزاكم خير وبارك في جهودكم دكتور حمود. وأنت دكتور حمود برشيد المقاطي، المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، الله يبارك في جهودكم وجزاكم خير الجزاء.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن.
2: وشكر كذلك لضيفنا في هذه الحلقة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرح. جزاكم الله خير شيخ يوسف، بارك الله فيكم.
1: شكرا لكم وجزاك الله خير أبو إبراهيم، وشكر أيضا لحبيبنا المخرج أبو محمد خالد المالكي، ولجميع من له دور وأساهم في هذه الحلقة الطيبة.
2: الله يجزاك خير شيخ، شكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ،
1: اقرأ
2: القرآن.
3: من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن مجالس السيرة،
4: مجالس السيرة،
3: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن حلقة النور،
5: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس،
4: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنفال.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أسفل منكم. ولو تواعدتم لاختلفتم.

يُمَكِّنُكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنفال.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.

جعل الله عز وجل لمريم من تلك الحال فرجا ومخرجا، وأنطق الله الصبي في المهد، فكان آية عظيمة ومعجزة باهرة. وكان أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد، وأثبت لنفسه العبودية لله عز وجل، وبرأ أمه مما نسب إليها من الفاحشة.

0: تقيا.
1: ثم قال عيسى عليه السلام: وجعلني الله معلما للخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقد أمرني ربي ببر والدتي، ولم يجعلني جبارا متكبرا فأشقى بذلك. ولهذا قال بعض السلف: لا تجد عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا.
0: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
1: في هذه الآية إثبات من عيسى عليه السلام عبوديته لله، وأنه مخلوق من خلق الله عز وجل، يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال الثلاثة التي هي أشق ما يكون على العباد.

0: عليه وسلم: ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى هو قول الحق الذي يختلف المبطلون والمحقون فيه.
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد

0: يكون.
1: ثم نزه الله نفسه المقدسة فقال: ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا، فهو إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء.
0: وإن

وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربهم وربه، وأمرهم بعبادته، وقال: هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم، من اتبعه رشد وهدي، ومن خالفه ضل وغوى.

اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى عليه السلام بعد بيان أمره ووضوح حاله، فجمهور اليهود عليهم لعائن الله قالوا إنه ولد زنية وكلامه سحر، وقالت طائفة أخرى هو ابن الله، وقال آخرون ثالث ثلاثة، وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله، وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد أنظر الله هؤلاء الذين كذبوا وافتروا عليه وزعموا أن له ولدا وأجلهم إلى يوم القيامة، فإنه الذي لا يعجل على من عصاه. ولهذا قال تعالى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

يقول تعالى عن الكفار حين لا ينفع ولا يجدي عنهم شيئا: ما أسمع هؤلاء وما أبصرهم حين يأتوننا يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم في الدنيا لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون، ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك.

0: يحذر الله في هذه الآية عباده ويقول: وأنذرهم يوم الحسرة والندامة إذ فصل في الأمر بين أهل الجنة وأهل النار، ودخل كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيؤمر به فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأشار بيده، ثم قال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا. وقد أخبر تعالى أن أهل الدنيا في غفلة اليوم عما أنذروا به، ولا يصدقون بخبر القيامة.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الرحمن والواقعة.
1: مكارم الأخلاق.
2: الفعل هو الكلمة الطيبة الحسنة، لا تكلف الإنسان شيئا سوى أنها هداية من الله تعالى وأمارة على سلامة القلب وحسن التوكل على الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. رواه مسلم. قال الماوردي رحمه الله: فأما الفأل ففيه تقوية للعزم وباعث على الجد ومعونة على الظفر، فقد تفاءل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وحروبه. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال: أخذنا فألك من فيك. رواه أبو داود وصححه الألباني. فينبغي لمن تفاءل أن يتأول بأحسن تأويلاته ولا يجعل لسوء الظن على نفسه سبيلا. ولذا يقال: إن البلاء موكل بالمنطق. أخي الكريم، أختي الكريمة، تفاءلوا بالخير والسلامة، تحدثوا بأحاديث العافية والأمان، اجعلوا النصر والفوز والنجاح دائما أمامكم ونصب أعينكم. أسعدوا أنفسكم بالتفاؤل وتعودوا عليه، وتغلبوا على الكلمة المتشائمة واحبسوها حتى تغادر أفئدتكم قبل أن تغادر ألسنتكم. وتذكروا قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. التفاؤل أيها الأحبة أوله حسن ظن بالله، وعاقبته الفوز بفضل الله. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: محبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل محبوباته وترك مكروهاته، والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما، فمن كان أعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله. وقال الإمام ابن باز رحمه الله: الواجب على المسلمين جميعا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله في حقه من اتباعه ومحبته وتعظيم سنته والدعوة إليها والتحذير مما يخالفها، مع الإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجب على الإنسان أن يكون تعظيم الله تعالى ومحبته في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل أحد، وأن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل مخلوق.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الزخرف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النور.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي رزقا من عندك وأنت خير الرازقين. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه يا الله، واخلف علي كل غائبة لي منك بخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم رحمتك التي وسعت بها عبادك فاشملنا بها يا رحمن الدنيا والآخرة، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك. أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. اللهم فخذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق، ووفقني لما تحب، واعصمني من الزلل، ولا تسلب عني ستر إحسانك، وقني مصارع السوء، واكفني كيد الحاسد وشماتة الأضداد، والطف بي في سائر متصرفاتي، واكفني من جميع جهاتي يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.

الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولعظم تربية الأبناء فلقد كان منهج أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام في تربية أبنائهم واضحا جليا. قال

عاصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فنوح عليه السلام كان يدعو ابنه ويحرص على دعوته، لأنه يعلم أنه قد ذهب مع هؤلاء الكافرين.

أنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.

الدعاء. وقال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ويقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. عباد الله، إن تربية الأبناء إذا أحسنت فهي نعمة عظيمة، وإذا استخف بها ولم تعط الاهتمام صارت نقمة وحسرة. عباد الله، وثمة أسباب تعين الإنسان على تربية أبنائه، فمن ذلك اختيار الزوجة الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم: فاض

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وكان الأقرع بن حابس جالسا، فقال: عندي عشرة من الأبناء لم أقبل منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. فقال: من لا يرحم لا يرحم. وكذا عباد الله، النفقة عليهم وعليهم.

يضيع من يعول. وكذا عباد الله تعريمهم الآداب ومكارم الأخلاق، يقول صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. والعدل مع الأبناء من أعظم الأمور. جاء في الحديث عن النعمان بن بشير أنه أخذه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت إحدى ابني هذا

ومن ذلك عباد الله تعليمهم العلم الشرعي، وأعظم ذلك هو تعليمهم القرآن الكريم. ومن صور التعليم التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. وكذا عباد الله، تعليمهم مهنة يتكسبون منها، وتهيئتهم

يأكل من عمل يده. عباد الله، إن تربية الأبناء مسؤولية عظيمة، مسؤولية تشمل كل مؤسسات المجتمع من البيت والمدرسة وكتاب الرأي والخطباء والدعاة، فإنها مسؤولية عظيمة وهي تعاون على البر والتقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.

الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، إن للأبناء حقوقا، فمن أعظم حقوقهم تربيتهم على التوحيد والعقيدة الصافية، فإن تربيتهم على التوحيد وتنشئتهم عليه من أعظم الأمور، بل من أهمها، لأن التوحيد هو أصل الأصول. ولذلك يقول خليل إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعلى المسلم أن يهيئ أبناءه ويعلمهم ويحثهم على الحفاظ على الفرائض والواجبات وأداء النوافل والحرص على ذلك. ومن ذلك عباد الله مراقبة الأبناء، مراقبة الأبناء ومتابعتهم ومعرفة من يخرجون معه، ومعرفة المواقع الإلكترونية التي يدخل

عن إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويقول الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن تربية الأبناء مهمة ملقاة على عاتق ولاة الأمور، فينبغي عليهم أن يحرصوا على ذلك وأن لا يدعوا أبنائهم وبناتهم فريسة لهؤلاء أصحاب الشر والأفكار الهدامة التي تضر بهم في دينهم ودنياهم. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين.

0: وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبِّت جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم سدِّد رميهم، اللهم وفِّقهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ. إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأحقاف.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنة من سورة الأحقاف.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة آل عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت.
1: الله أكبر، الله أكبر.

سبحان الله بكرة وأصيلا.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
4: ناشئ في رحاب الحرمين،
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة دنيا وآخرة، فما أسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم أمين. نبدأ على بركة الله بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، ونفتتح الحلقة بسؤال من أحد المستمعين يسأل فيه عن فضل شهر محرم وأفضل الأعمال فيه.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فشهر محرم هو أول شهور السنة القمرية الهجرية حسب ما اتفق عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهذا الشهر هو أحد الشهور الحرم التي يعظم فيها إثم الاعتداء على الآخرين، المنوه عنها بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، كما في الصحيح. وسمي هذا الشهر بهذا الاسم محرم لكونه من الأشهر الحرم تأكيدا لتحريمه، ولذا قال تعالى في هذه الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولئن كان الاعتداء في بقية الأشهر محرما وعظيمة وإثما كبيرا، فهو في هذا الشهر أعظم. إذا تقرر هذا، فإن هذا الشهر فيه مزايا، من تلك المزايا استحباب الصيام فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كما أخرجه الإمام مسلم. فقوله هنا شهر الله المحرم أضاف هذا الشهر إلى الله تعالى، مما يدل على تعظيم هذا الشهر. وأكثر أهل العلم على أن المراد بهذا الخبر الصيام لجميع الشهر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صام بعض أيام هذا الشهر، ولم يثبت عنه أنه صام جميعه. ومن مميزات هذا الشهر أن فيه يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه بني إسرائيل وموسى عليه السلام من عدوهم فرعون، فصامه موسى، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أحق بموسى، فصام ذلك اليوم وأمر بصيامه. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع اليوم العاشر. وفي هذا إشارة إلى نصر الله عز وجل لدينه ولأوليائه، فكما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم حينما تآمر عليه أهل مكة ليقتلوه، ونجاه الله جل وعلا بالهجرة التي يبتدئ تاريخها في ذلك الزمان. وهكذا نجى الله موسى عليه السلام من فرعون، مما يشعر الإنسان بأن الله تعالى ينصر أولياءه، كما جاء في ذلك عدد من النصوص، ومن ذلك قوله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي هذا إشارة إلى أن أيام النصر أيام عبادة وشكر لله عز وجل، يثنى على الله فيها وتكون سببا من أسباب الطاعات لا من أسباب المعاصي، ومقابلة تلك النعم بعدم الالتزام بطاعة الله جل وعلا. فإن الله سبحانه هو المتفضل، ومن ثم هو الذي ينصر أولياءه، وبالتالي يحسن أن تكون تلك العوائد الكونية في نصر أولياء الله سببا من أسباب شكره جل وعلا. ومن الأيام التي يشار عليها في هذه المواسم أيام الله جل وعلا التي ينصر فيها أولياءه، وقد كان يوم عاشوراء من الأيام المعروفة في الجاهلية، وكانوا يصومونه قبل الإسلام، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد أن اليهود يصومونه، فسأل فأخبر بأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فكان صيام يوم عاشوراء في أول الإسلام من الواجبات، ولكن لما فرض شهر رمضان نسخ الله صيام يوم عاشوراء فكان على الاستحباب ولم يعد على الوجوب كما تقدم. وفي هذا إشارة إلى أن الشريعة قد جاءت بالتدرج في الأحكام، فلم يفرض الشهر شهر رمضان في صيام كاملة أول الأمر، وإنما فرض أولاً صيام يوم عاشوراء. قد ورد في حديث سلمة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم، ومن لم يأكل فليتم صيامه إلى الليل. وكانوا في ذلك الزمان يصومونه ويأمرون صبيانهم الصغار بصيامه، ويجعلون لهم من الألعاب ما يشغلهم عن طلب الطعام، كما ورد ذلك في الصحيح. يقول جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. وإذا كان صيام هذا اليوم من الفاضلات فإنه يستحب شغل أوقاته بأنواع الطاعات، من صلوات التطوع إلى قراءة القرآن إلى ذكر الله جل وعلا. وهكذا قد ورد في النصوص الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر، فإذا صام الإنسان 3 أيام من هذا الشهر الفاضل نرجو أن يحوز بذلك على أجور عظيمة.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع مازن من الرياض يقول: هل السيئة تضاعف لمن وقع منه معصية في الأشهر الحرم؟
2: كما تقدم أن النص قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فهذا تخصيص بالنهي عن ظلم الآخرين في الأشهر الحرم، مع وجود النهي العام كما في قوله: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، والآية الأخرى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وتخصيص الشيء بالذكر يدل على زيادة اختصاصه بالمعنى.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. المستمع عثمان من الرياض يسأل: هل تشرع التهنئة بالعام الجديد؟
2: العام الجديد دليل على مضي جزء من حياة الإنسان قد فاته ما فاته فيه مما لم يستعمله في طاعة الله عز وجل، والإنسان من الأولى أن يعزى في ذهاب هذا العام من حياته، حيث فاته أوقات كثيرة من أوقات العام لم يستعملها في طاعة الله عز وجل، فهذا الموسم أولى بالتعزية من التهنئة. وأما التهنئة بكون الإنسان لا زال باقياً على دينه وعلى توحيده وعلى التزام سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالتهنئة بمثل ذلك من الأمور المباحة، وهي من عوائد الناس وليست مما يختص بأن يكون من أهل القربة.
1: نعم، المستمعة أم فاطمة تقول بأنه تأتيها أحياناً تساؤلات عن الخلق والخالق والقضاء والقدر، تقول: ثم أستغفر الله، فكيف أطهر قلبي من هذه الأسئلة والشكوك؟
2: حينما يستشعر الإنسان قدرة الله جل وعلا في خلق الكون وعظيم صنعه وبديع نظامه، يعلم أن الخالق المتصرف في هذا الكون فوق قدرات الأذهان في تصوراتها، وبالتالي ينتهي الإنسان بعقله عن أن يخوض في معرفة كنه الله عز وجل أو في السؤال عن ما لم يرد في النصوص من أوصافه سبحانه وتعالى. وما احتاج الناس إلى أن يعرفوه من صفات الله ورد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما الكفاية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الشيطان بأحدكم يقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستعذ من الشيطان ولينتهي. ولذلك علينا أن لا نفتح بابا من الأبواب في طاعة الشيطان في الولوج في مثل هذه المسائل.
1: نعم، هذا سائل يقول: ما حكم من ينسى دائما أو يكسل عن أذكار الصباح والمساء أغلب الأيام، فهل يلحقه بذلك إثم؟
2: أذكار الصباح والمساء من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها، ويكون لها أجر وثواب عظيم. وقد جاءت النصوص بالثناء على من يكون من أهل هذه الصفة ممن يلتزم بأذكار الصباح والمساء. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بزيادة التسبيح والذكر الذي يكون في أوائل يومه وفي أواخره. وقد جاءت النصوص بالحث على ذلك، يقول جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولذلك يحسن بالإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأذكار الصباح والمساء، لكن هذه الأذكار ليست على سبيل الوجوب، ومن هنا فإن من تركها لم يلحقه شيء من الإثم، لكنه يكون قد فوت على نفسه الأجر العظيم.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذه مستمعة تقول في سؤالها: هل يجب علي قضاء الصلوات التي تركتها تكاسلا وجهلا مني، علما أنها كثيرة ولا أعرف عددها؟
2: هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء يرون وجوب إعادة هذه الصلوات، وأن من أحصاها قضاها كاملة، ومن لم يحصها عمل بغالب ظنه في ذلك. والذي نفتي به أنه لا يلزم قضاء هذه الصلوات، وأنه إذا فات وقت هذه الصلوات وقد تركها الإنسان متعمدا لم يقضه أن يؤديها بعد خروج وقتها. ولذلك فعليك بالتوبة إلى الله جل وعلا توبة صادقة نصوحة، مع الندم الشديد على ما فاتك فيما مضى، والعزم الأكيد على المداومة على الصلوات والمحافظة على أدائها في أوقاتها. ونوصيك بالإكثار من النوافل، نوافل الصلوات، لعل ذلك أن يكون مما يعوضك ما فاتك من الأجر فيما تركته من الصلوات.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. نختم حلقتنا بهذا السؤال، يقول فيه المستمع: إذا دخلت المسجد والإمام راكع، فهل الأفضل في مثل حالتي أن أستعجل لإدراك الركعة أم أتأنى مع فوات الركعة؟
2: قد جاء في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، كما ورد في الصحيح. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا باتباع هذا التوجيه الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، كما نوصي إخواننا جميعا بالتبكير إلى الصلوات، بحيث يبادر الإنسان إلى إجابة المنادي بمجرد النداء للصلاة.
1: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ ما قدمتم في هذه الحلقة من أجوبة وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك، ونشكر لك حسن إلقائك وترتيبك لأسئلة اللقاء، لا حرمك الله الأجر وأعظم الله لك المثوبة. كما نشكر إخواننا فريق العمل الذين يرتبون هذا اللقاء ويهيئونه، أسأل الله لهم التوفيق لكل خير والسعادة ورفعة الدرجة، كما أسأله سبحانه للسائلين والمستمعين توفيقا وتسديدا وصلاح حال وحسن عمل، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يوفقهم الله لكل خير، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يصلح ذراريهم، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يعقبهم العاقبة الحسنة دنيا وآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات للمستمعين والمستمعات. وأنتم مستمعين الكرام، أذكركم بالرقم الموحد الذي نستقبل من خلاله الأسئلة على الواتساب 0534700700. كما أشكر في ختام الحلقة زميلي عثمان بعبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيلها، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع. تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة فاطر.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين يزيد في أذكار الصلاة زيادات غير واردة، وذلك كزيادتهم في دعاء الاستفتاح في قولهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، يزيدون في آخره ولا معبودا بحق سواك، وهذا غير وارد في السنة. وكزيادتهم أيضا في ذكر الرفع من الركوع لفظة والشكر بعد قولهم ربنا ولك الحمد، وأيضا كزيادتهم كلمة طاهرا بعد قولهم حمدا كثيرا طيبا، وكذلك كزيادتهم كلمة سيدنا في قولهم في التشهد اللهم صل على محمد. فهذه الزيادات درجت عليها بعض الألسن وهي لم ترد في السنة، فلا بد من تعديل المسار في هذه الأذكار. وأيضا من التنبيهات أنه يلاحظ على بعض المصلين أنه إذا جاء إلى الصلاة ووجد الإمام ساجدا أو جالسا انتظره حتى يقوم ثم يدخل معه، وهذا خلل، بل الأصل أن يدخل مع الإمام على حالته التي هو عليها. قال عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري. وعند الترمذي فليصنع كما يصنع الإمام، فإن تلك السجدة أو الجلسة إذا فعلتهما فهما مرصودتان في موازينك، فلا تضيعهما على نفسك، فإن فيهما خيرا عظيما من الأفعال والأقوال. ثم هو بوقوفه وانتظاره لم يستفد شيئا، أما إذا كان مشغولا بشيء من شأنه يريد أن يصلحه فليصلحه قبل دخوله ليخشع في صلاته ولا ينشغل عنها.
3: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الفرقان والشعراء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الفرقان والشعراء.
1: سوانح تدبرية.
2: كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، ومن ذلك سورة يوسف الصديق عليه السلام. يقول ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها، وذلك لما في القصة من أن الصبر على الشدائد والمحن والابتلاءات مصيره إلى خير وفوز ونصر بإذن الله تعالى. قصة يوسف عليه السلام سماها ربنا جل وعلا بأحسن القصص: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فالقصة انفردت بعالم من العبر والحكم، واحتوت على مبادئ العفة والأمانة والصبر والاحتساب، ولأن مآل من كانوا فيها جميعا إلى السعادة. سورة يوسف بدأت برؤيا وانتهت بتفسير وقوع الرؤيا. حملت السورة خصائص علم القصة، واحتوت على عناصرها الناجحة من التشويق واستخدام الرمز الترابط المنطقي. وقد نزلت سورة يوسف في عام الحزن، وهو العام الذي مات فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان حما للنبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه وعن دعوته، وهو العام نفسه الذي ماتت فيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، والتي كانت خير معين له على تحمل الأذى والنجاح في دعوته. فجاءت سورة يوسف تعزية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له، وأن هذا هو طريق الأنبياء. وبين قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين قصة يوسف عليه السلام أمور مشتركة كثيرة. فيوسف والنبي محمد عليهما السلام ترك بلديهما قصرا عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم طرد من مكة، ويوسف عليه السلام بيع بثمن بخس خارج بلده فلسطين. يوسف عليه السلام فارق أهله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فارق أهله، فمات عمه وزوجه في عام الحزن، وهما أكبر مناصر له بعد الله عز وجل. يوسف عليه السلام انتصر في آخر الطريق وعز وارتفع، وكانت رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أن دعوته سوف تنتصر كما انتصر يوسف عليه السلام. تعلمنا سورة يوسف أنها لم تجيء في القرآن لمجرد رواية القصص، لكن هدفها هو ما جاء في آخر سطر من القصة، وهو قوله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحور الأساسي للقصة هو: ثق في تدبير الله، اصبر، لا تيأس، ثم إن اليأس كفر. فقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تعلمنا من سورة يوسف أن الخطر قد لا يكون من العدو، وإنما من القريب المقرب، فالنجاح والتفوق أحيانا يورث حسد الآخرين وبغضهم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تعلمنا السورة أننا لا نستطيع دائما حماية من نحب، ولكننا نعرف من يحفظ من نحب، وهو الله جل وعلا، فندعوه سبحانه أن يحفظهم ويسدد خطاهم وأن يقيل عثراتهم وأن يجنبهم كيد الكائدين ومكر الماكرين. والله عز وجل يقول: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كما أن من أدمن الإخلاص صرف الله عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. تعلمنا سورة يوسف أن للفرج رائحة لا يشمها إلا الصابرون، واسمع لما قاله الأب الصابر: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تعلمنا السورة من الدروس العقدية والتربوية والاقتصادية والدعوية الكثير الكثير، فلنمعن النظر فيها ولنتدبرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
3: محاضرة الأسبوع. محاضرة
4: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا. ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات
5: في رحاب آيات بينات،
6: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا.
3: من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن
6: وقرآن الفجر.
7: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
8: وقرآن الفجر.
7: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر،
6: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية، حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
4: حياكم فضيلة الشيخ، وحيا الله أخوكم سبعين كرام.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
3: في هذه الحلقة نود أن نكمل ما تحدثنا عنه عن أولئك الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ثم بعد ذلك رجعوا وتركوه، في قول الله جل ذكره: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا، والآيات التي بعدها. فلعلكم يا شيخ إبراهيم تحدثوننا عن هذه الآيات وتلك الأحداث التي تشير إليها هذه الآيات، تفضل حفظكم الله.
4: أحصلكم هذا الشيخ. نعم، قال الله تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم ذكر الله تعالى من صفات هؤلاء المنافقين، وهذه الآية مرت معنا في الحلقة التي سلفت. قال الله تعالى في الآية التالية: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هنا بدأ الله تعالى بتعداد صفات هؤلاء المنافقين من أنهم يقولون خلاف ما يضمنون في أنفسهم. ثم قال الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم، وهنا صفة أيضا من صفات المنافقين، أن أولئك المنافقين الذين قعدوا عن الجهاد مع المسلمين قالوا: لو سمع من قتل من قراباتنا بأحد مشورتنا بترك الخروج للقتال لما قتلوا هنالك. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، اعتراضا منهم على قضاء الله وطعنا منهم في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالخروج، فحصل فيه من القتل ما حصل.
3: إذن الصفة الأولى شيخ عبد الله التي أشار إليها، قال جل ذكره: الذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هذا قبل المعركة. نعم. ثم بعد المعركة يقولون إيش؟ لو أطاعونا
4: ما قتلوا،
3: لو أطاعونا ما قتلوا. والوصف هذا الذين قالوا لإخوانهم، ثم قبل أن يأتي القول قال: وقعدوا عن القتال. فهذه فيها أيضا لفتة بيانية جميلة، وهي أنهم جمعوا بين
4: القول والقعود،
3: بين اللوم والقعود. ولو أنهم شاركوا ولاموا لما كانوا في هذا الوضع الذي وصفهم الله فيه من الدناءة والحقارة.
4: نعم. نعم. فجمعوا بين قبح الفعل وقبح القول.
3: نعم، الذين قالوا لإخوانهم
4: وقعدوا،
3: وفي قوله قعدوا قدمها ليكشف حالهم قبل أن يأتي بقولهم: لو أطاعونا ما قتلوا. فكان الرد من الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد
4: للقائلين في تلك المقالة من المنافقين: امنعوا وقوع الموت عليكم بالقعود عن القتال إن كنتم صادقين في قولكم بأن المرأة يسلم من القتل بالقعود عنه.
3: في قوله كما ذكرتم: الذين قالوا لإخوانهم، قال أهل العلم هنا لخوة إيش؟ نسب أو رحم، وليست أخوة الدين.
4: وقد تكون فضيلة الشيخ الأخوة الظاهرية كما هم مسلمون في الظاهر.
3: نعم،
4: فتكون أخوة ظاهرية،
3: لكن الله عز وجل هنا نسبهم إليهم، ونسبة الله عز وجل إليهم لا بد أن توجه ليست على الظاهر، لأن القرآن لا يتكلم إلا عن الحقائق، فهم إخوة بالنسب لا بغيره. أما إلا إن تابوا وصاروا إلى دين الإسلام، كما قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
4: أخ صاحب الفضيلة، لما قال رسول الله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سماهم أصحابه وهم منافقون.
3: نعم، لكنه فيما يظهر للناس.
4: نعم صحيح،
3: ليس كما يتحدث الله عز وجل.
4: لا شك.
3: نعم. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني بينوا حالهم وهتكوا أستارهم في الفعل الأول لما قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، كشف عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون، فجاءهم الحكم من الله عز وجل، فقال هم للكفر يومئذ
4: أقرب منهم للإيمان.
3: وهنا هذا في قبل المعركة، وهنا قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، لو أطعون هذا الوصف الآخر الذي يتحقق فيه النفاق، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فالقعود عن السير مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد طلب منهم ذلك في الغزوة، هذا ليس من فعل المؤمنين، لقول الله جل ذكره: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه
4: نعم.
3: فهؤلاء رغبوا بأنفسهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسوا بمؤمنين.
4: نعم. أحسنكم هذا الشيخ. وجاء فضل الشيخ في قراءة هشام قولهم لو أطاعونا ما قتلوا بالتشديد على سبيل المبالغة، كأنهم يقولون لو أطاعونا ما حصل لهم كما حصل لحمزة وعبد الله بن حرام.
3: نعم، وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله تبارك وتعالى لو أطاعونا ما قتلوا، قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يريدون أو ما قتلوا يريدون أنه حصل لهم القتل مرة بعد مرة حتى أنهكوا هؤلاء من الأوس والخزرج في التقتيل، نصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه من مكة. ما قتلوا، فقوله ما قتلوا أو ما قتلوا كأنهم يريدون شدة اللوم على هؤلاء الأنصار الذين أعطوا نفوسهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان هذا العطاء ليس في محله كما يظنون أو كما يعتقدونهم. نعم يا شيخ عبد الله.
5: قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين،
3: هذا الرد القوي من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مآله إلى إيش؟
5: إلى الموت.
3: إلى الموت، كل من خلقه الله عز وجل قدر عليه الموت تبعا.
5: إذن ادفع أسبابه، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، امنعوا وقوع الموت ومنعوا أسبابه إن كنتم صادقين.
3: ادروا يعني ادفعوا. نعم،
5: بأن يسلم المرء من القتل بالقعد عنه. نعم، وهذا تحدي،
3: لأن الحذر لا يمنع
5: القدر،
3: لا يمنع القدر، وأن المقتول يقتل بأجله وبعلم الله سبحانه وتعالى واطلاعه وتقديره جل جلاله. إن كنتم صادقين في دعواكم أن الحذر يمنع من الموت،
5: أو أن المرء يسلم من القتل بالقعود عنه والقعود عن الجهاد،
3: وهذه كما لا يخفى نزلت في عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
5: ثم قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جاء عند أبي داود والإمام أحمد، وأصل هذا الحديث عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أنا في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا في الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: قد ذكر الله سبحانه وتعالى من قبل أن الله سبحانه وتعالى يقدر مثل هذه الأقدار لحكم عظيمة، منها ويتخذ منكم شهداء. مر معنا أيضا من قبل أن حتى كلام هؤلاء المنافقين ذكر الله عز وجل أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني هم عندهم من اليقين ما عندهم ولكنهم ينكرونه وإن كان هذا مستقرا في نفوسهم وفي قلوبهم مما عد الله عز وجل لهؤلاء الصادقين وعطائه لأوليائه المؤمنين، لكنهم ينكرون ذلك بألسنتهم، وهذا من إضلالهم لأنفسهم وإضلالهم لغيرهم، فكما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهذا أيضا من معاني قوله جل جلاله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهذه الآيات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى عن أولئك الشهداء وما عد الله لهم من الخير والنعيم وأن الله عز وجل أخلصهم لهذا الأمر، إلا أنهم يريدون أن ينكروا هذا وإن كان مستقرا في نفوسهم.
5: وجاءت قتلوا وقتلوا، لا تحسبن الذين قتلوا وقتلوا بالتشديد والتخفيف، تعني التكثير وتحتمل التقليل أو التكثير، يعني قتل قليل منهم أو قتل كثير منهم،
3: وأن هذا يبقيهم في يقينهم وثباتهم على الحق،
5: ولو قتل كثير منهم،
3: ولو أصابهم من التمثيل ومن التقتيل مرة بعد مرة والشدة والعناء والنصب في ذلك، إلا أنهم باقون ثابتون على دينهم ناصرون لرسولهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم.
5: وفي الآية إثبات نعيم البرزخ،
3: نعم كما قال الله عز وجل هنا بل أحياء
5: عند ربهم
3: يرزقون. ثم يقول جل ذكره فرحين بما أتاهم الله من فضله. نعم يا شيخ عبد الله.
5: عند مسلم عن مسروق بن الأجدع قال سألنا عبد الله يعني بن مسعود،
3: نعم،
5: عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أما إنا سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا، قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
3: نعم بارك الله فيك.
4: نعم، وهذا الحديث ذكر الشيخ عبد الله أو تشير إليه الآية إشارة في قوله عند ربهم،
3: نعم،
4: عند التي تفيد القرب من الله عز وجل، وهو كذلك مثل ما جاء في الحديث أنه رواحهم في حواصل طير خضر.
3: جميل. في قوله جل ذكره أمواتا، المعروف أن في الحياة هذه التي نحسها أن الميت لا يحس بشيء ولا يتلذذ ولا يتنعم، فنفى الله عز وجل ذلك عن المقتولين في سبيله، فيقول هم أحياء عندي متنعمون في رزقي فرحون مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وفضلي وحبوتهم من جزيل ثوابي وعطائي، بعد قوله تعالى أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. في قوله تحسبن، حسب هو الظن لكنه يكون بشيء من اليقين أكثر من الظن، فهو مرتبة أعلى من الظن، فالله سبحانه وتعالى يقول لا يأتي إليك هذا، بل الحقيقة فيهم
4: أنهم أحياء عند ربهم
3: يرزقون. في قوله جل ذكره عند ربهم يرزقون قال بعدها فرحين، يعني لم يقف الأمر على كونهم يحصلون ما يحصلون ما من الرزق ما يريدون، بل هناك النعيم الآخر الذي هو النعيم الروحي
4: الحسي والنفسي، نعم
3: الحسي الجسدي
4: الحسي، نعم
3: في قوله يرزقون،
4: نعم
3: والمعنوي أو الروحي،
4: نعم
3: في قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله،
4: وهذا يدل صاحب الفضل على أن لهم شعور،
3: نعم
4: شعور وإحساس
3: يشعرون بما حولهم وبعطاء الله لهم. ثم يقول جل ذكره فرحين بما آتاهم الله من فضله، هذا الذي يذكره الله سبحانه وتعالى بما آتاهم الله من فضله، ما المراد به مشايخنا في قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله؟
4: فرحين بما آتاهم الله من فضله أي بمن منحهم من النعيم المبهج والمتعة العظيمة جودا وكرما منه سبحانه.
3: وقد جاء في سورة مريم أن رزقهم يأتيهم بكرة وعشية أصحاب الجنة كلهم، فكيف بهؤلاء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات ربهم.
4: ثم قال ويستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بما سيذكر.
3: لو قلنا فرحين أيها الإخوة، مشايخنا في قوله فرحين نصبت فرحين بما آتاهم الله من فضله على الحال، يرزقون حالة كونهم فرحين بما آتاهم الله من فضله. ثم يقول ويستبشرون، أيضا هذه جملة حالية، ويستبشرون بما
5: صيغة المضارع
3: نعم
5: في إفادة التجدد للدلالة على تجدد الاستبشار.
3: نعم والاستمرار، تجدد والاستمرار. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أولئك الذين الله سبحانه وتعالى قدر لهم أن يكونوا في عداد الشهداء في الزمن القادم اللاحق بعدهم، أنهم يستبشرون أن فلانا سيكون من هؤلاء، يستبشرون فيما بينهم، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحسنون. فيستبشرون، هم يفرحون بمن لم يلحق بهم من إخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا لكنهم على مناهجهم وطرائقهم من جهاد أعداء الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم، لعلمهم ويقينهم بأنهم إذا استشهدوا فلحقوا بهم صاروا من كرامة الله إلى مثل ما صار إليه هؤلاء، فهم لذلك مستبشرون بهم، فرحون أنهم صاروا كذلك، ويذكرونهم بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
4: وهذا فيه دلالة فضيلة الشيخ على، وهذا فيه الحث على فرح الإنسان بصلاح أحوال إخوانه في الله.
3: نعم، وكذلك
4: اقتداء بهؤلاء.
3: نعم، وكذلك الفرح بما بعطاء الله سبحانه وتعالى وثوابه مما يقدره له من الإقبال على الطاعة والغنم بها، فيفرح بذلك ويأنس بها إذا وجدنا، ويبشر غيره كما يصنع المؤمن، يدعو غيره إلى الدخول في الإسلام، فيقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، قد أمنوا عقاب الله سبحانه وتعالى وأيقنوا برضاه، فقد أمنوا
4: في المستقبل
3: من الخوف في المستقبل الذي كانوا يخافونه في الدنيا. ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من أسباب الدنيا ونكد العيش للذي صاروا إليه من الزلفة عند الله سبحانه وتعالى.
4: ثم قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأين الشهداء يفرحون بما حبهم الله من النعيم العظيم وبما أسبغ عليه من جزيل ثوابه الكريم وزيادة إحسانه العميم، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، قد حفظ لأولئك الشهداء ما قدموه من الإيمان والأعمال الصالحة وأعطاهم على ذلك أجورهم من فضله سبحانه، وهكذا كل مؤمن فإن الله تعالى لا يتركه بل يثيبه على ما قدم.
3: نعم، في قوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لعل في ذلك قراءة أخرى، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
4: نعم،
3: وإن
4: بالكسر،
3: بالكسر، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
4: نعم، قرابها الكسائي.
3: أحسنتم،
4: تكون معنى مستأنفة، تكون جملة مستأنفة.
3: أحسن، بكسر الألف تكون أو بكسر الهمزة يكون على الاستئناف، وهذه قراءة الكسائي. قالوا فذلك دليل على أن قوله وإن الله مستأنف غير متصل بسابقه، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا يبطل جزاء أعمال من صدق في عمله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعه وأخلص لله سبحانه وتعالى عمله.
4: نعم، وهذا فيه إثبات عدل الله عز وجل بعدم إضاعته أجر المؤمنين.
3: نعم، بعض المفسرين قدم قوله تعالى وأن ليكون الكلام متصلا، وكلا المعنيين مراد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الذين استجابوا، هذا وصف آخر لهؤلاء المقتولين في سبيل الله.
5: نعم،
3: الشهداء. نعم،
5: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
3: في قوله الذين استجابوا فيه
5: إيماء أن الله تعالى لما ذم المنافقين برجوعهم من غير أن يصيبهم قرح ومدح أحوال الشهداء ترغيبا في الشهادة، وأحوال من كان على مثل حالهم ترغيبا في النسج على منوالهم، وختم بتعليق السعادة بوصف الإيمان أخذ يذكر ما أثمر لهم إيمانهم من المبادرة إلى الإجابة إلى ما يهديهم إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه إشارة إلى أنه لم يحمل على التخلف عن أمره من غير عذر إلا صريح النفاق. هذه الآية سبب نزولها ما أخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا: لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم ارجعوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد وبئر أبي عنبة. فأنزل الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
3: القرح هو الهزيمة والجراح التي حصلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، فلما ندبهم سارعوا إلى الاستجابة له ولحقوا بأبي سفيان، وهذا ما جعل أبا سفيان يضعف طمعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هرب إلى مكة.
5: وعند البخاري أن عددهم 70 رجلا وكان فيهم أبو بكر والزبير
3: رضي الله تعالى عنه.
5: رضي الله تعالى عنه.
3: ثم يقول جل ذكره: الذين قال لهم الناس
5: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. جاء عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
3: أحسنتم. ولعلنا نعود على القراءات يا شيخ عبد الله التي في هذه الآيات.
5: فانقلبوا الشيخ
3: نعم.
5: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. انصرف الصحابة الذين استجابوا لله والرسول، انصرفوا راجعين بأجل الجهاد في سبيله وأجور، لم يمسسهم أذى أو مكروه، رجعوا برضا الله تعالى.
3: وانهزم جيش قريش بمجرد هؤلاء اجتماعهم
5: نعم.
3: وخروجهم في طلبهم،
5: والله ذو فضل عظيم،
3: وخروجهم في طلبهم نعم.
5: مع أنهم لم يقاتلوا إلا أن الله ذو فضل عظيم بإعطائهم أجورهم وهم سالمين من العدو،
3: وإنما صار لهم هذا الفضل لاستجابتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهم فيما هم فيه من المصيبة التي أصابتهم والجروح التي لحقت بهم.
5: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذلك المخوف لكم في الحقيقة هو الشيطان، وأراد أن يوقع في قلوبكم الخوف من أنصاره حزب المشركين لترهبوهم، فلا تخافوا من المشركين وخافوا من الله تعالى وحده إن كنتم مؤمنين، فهو الذي ينصر أولياءه ويملأ قلوبهم أمنا ويكفيهم شر أعدائهم.
3: وقوله يخوف أولياءه يعظمهم في نفوسكم
5: حتى تخافوهم،
3: تعظيم تخويف وليس تعظيم إجلال ولا محبة، وهذا ما يصنعه هو الشيطان في قلوب المؤمنين ليهزم المؤمن. ولكن المؤمن الصادق الصابر يعرف أن هذا التعظيم الذي صار في نفسه ولي الشيطان وحزبه أن هذا من الشيطان، فلا يعبأ به ولا يكترث به. في هذه الآيات مر معنا بعض القراءات الشيخ عبد الله، لو أعدناها وذكرنا أنفسنا بها من قوله جل جلاله:
5: لقد من الله
3: على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
5: من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيهم
3: نعم قال فيهم وفيهم
5: فيهم ويزكيهم ويزكيهم
3: المؤمنين والمؤمنين كما مر
5: نعم فيهم ويزكيهم فيهم
3: نعم
5: ضم الهاء عند يعقوب فقط
3: جميل
5: دون بقية القراء. وكذلك عليهم وعليهم قرأ بها عليهم يعقوب وحمزة بخلاف القراء الآخرين.
3: جميل. في قوله:
5: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين.
3: قبلها قلتم أن هذا أن فيها التقليل لورش ورش
5: و
3: بخلف عنه بخلف عنه
5: نعم.
3: وهو قولا واحدا لأبي عمرو
5: وإمالة لحمزة والكسائي وخلف.
3: أحسنتم. في قوله جل ذكره: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، التقى لو وقف عليها لا مالها
5: حمزة والكسائي وخلف. وقل لها ورش.
3: نعم. وما أصابكم فيها هذا مد منفصل، فيها أيضا اختلاف القراء على ما هو معلوم. في قوله جل ذكره
5: وقيل لهم تعالوا،
3: قيل نعم
5: قيل وقيل بإشمام كسرة القاف ضم، قرأ بها هشام والكسائي ورويس بخلاف البقية، بقية القراء قرأوا وقيل بإثبات الكسرة. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر، هم للكفر أقرب منهم للإيمان، منهم للإيمان، وكذلك الإبدال للإيمان، ثلاثة البدل للإيمان، للإيمان وست حركات للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
3: في قوله فادرأوا هنا
5: مد البدل،
3: مد البدل لورش،
5: لورش
3: نعم. نعم. وفي قوله جل ذكره ولا تحسبن،
5: ولا تحسبن فيها ثلاث قراءات، ولا تحسبن ابن عامر بخلف عن هشام،
3: نعم،
5: مع عاصم وحمزة أبي جعفر، ولا تحسبن بكسر السين قرأ بها نافع بن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف، ولا يحسبن قرأ بها هشام في الوجه الثاني عنه، ولا تحسبن الذين قتلوا فيها قراءتان، قرأ ابن عامر قتلوا وقرأ البقية قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: في قوله ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
5: ألا خوف وألا خوف فيها قراءة، فيها ثلاث قراءات،
3: ألا
5: خوف عليهم قرأ بها الجمهور، ألا خوف عليهم بضم الهاء
3: لحمزة،
5: حمزة
3: نعم،
5: ألا خوف عليهم ليعقوب.
3: في قوله جل ذكرها القرح والقرح، من الذي قرأ بها؟
5: قرأ القرح نافع بن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب، وقرأ القرح شعبة وحمزة والكسائي وخلف.
3: أحسنتم. ومرت معنا رضوان في حلقات سابقة، ضم الراء لمن؟
5: نعم. لي شعبة فقط،
3: لشعبة، أما البقية فإنهم يقرؤون بكسرها. بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله وأحسن إليكم،
5: وأنتم
3: وجزاكم الله خيرا، شكر الله لكم يا شيخ إبراهيم. وبهذا نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة، نرجو أننا قدمنا ما فيه الخير والفائدة والنفع، وشكرنا موصول لمستمعينا الأفاضل على حسن استماعهم وجميل إنصاتهم. وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، فشكر الله له وبارك في عمله. أيها الإخوة، بهذا نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة، آملين لقياكم في حلقات لاحقة، وأنتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
7: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
6: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: ناشئ في رحاب الحرمين
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. راوي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو حفص العدوي القرشي، أمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين الفاروق، أسلم في السنة السادسة للبعثة بعد إسلام 40 رجلا، شهد بدرا والمشاهد كلها، أول من سمي أمير المؤمنين، استشهد سنة 23 للهجرة. إنما أداة حصر تفيد إثبات المذكور ونفي ما عداه. الأعمال جمع عمل، وتشمل أعمال القلوب والجوارح. بالنيات الباء للمصاحبة، أي مع النيات ومقترنة بها، والنية القصد والإرادة. امرئ شخص. الهجرة لغة الترك والانتقال والمفارقة، وشرعا ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه ويرضاه، ويدخل في هذا المعنى الشرعي هجرة الشرك، وترك محبة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك بلاد الكفر. يصيبها يحصلها، ينكحها يتزوجها. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، مدار الإسلام عليه، وقاعدة من قواعد الشريعة، حتى قيل فيه إنه ثلث العلم. يا عبد الله، تفقد قلبك قبل عملك، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فكم من عامل ناصب تعب في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه لم يرد بعمله وجه الله. فأخلص القصد لله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا بنية، فالنية شرط لصحة العمل. الهجرة الحقيقية هجرة القلب، ليست الهجرة أن تنتقل من بلد إلى بلد، بل أن تهجر ما يكرهه الله إلى ما يحبه، أن تهجر الذنب إلى الطاعة، والغفلة إلى الذكر، والدنيا إلى الآخرة. فمن كانت هذه هجرته فهو المهاجر حقا. فاهجر ما سوى الله، فالهجرة هي هجرة القلب إلى ربه. النية تميز العبادة عن العادة، وتميز مراتب العبادات بعضها عن بعض. شرف الغاية من شرف المقصد، فمن هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد وقع أجره على الله. وما ظنك بمن كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم غايته؟ قد شرفه الله ورفعه، وجعل له من لدنه سلطانا نصيرا. من قصد بعمله وجه الله والدار الآخرة فله الثواب، ومن قصد الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. احذر حظوظ النفس الخفية، فإن النفس قد تلبس على صاحبها فيخرج للجهاد وهو يريد المغنم، ويطلب العلم وهو يريد الشهرة، ويتصدق وهو يريد المدح. ففتش في خفايا قلبك وطهر نيتك، فإن الله لا تخفى عليه خافية. يجب على العبد تصحيح النية واستحضارها عند كل عمل، وأن يحذر من الرياء والسمعة. من أراد الله أدركه، فمن صدق مع الله صدقه الله، ومن جعل الله مقصوده كفاه الله كل مقصود. فاجعل همك هما واحدا، هم لقاء ربك، يكفك الله هم الدنيا والآخرة. من قصد بعمله التقرب إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته نال من عمله المثوبة والأجر، ولو كان عملا عاديا كالأكل والشرب ونحوهما. تمايز الناس بالنيات، قد يعمل الرجلان عملا واحدا في الصورة ويتفاوتان في الأجر تفاوتا عظيما، ويكون بينهما كما بين السماء والأرض، وما ذاك إلا لتفاوت ما في القلوب. فرب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة. علامة الإخلاص أن تستوي عندك المدحة والمذمة، فمن كانت هجرته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يبالي أمدحه الناس أم ذموه، لأنه لم يعمل لهم. فانظر إلى قلبك عند المدح والذم تعرف إخلاصك. شرف الإخلاص به تعظم الأعمال الحقيرة، وبفقده تحقر الأعمال العظيمة. فرب درهم سبق ألف درهم بنية صاحبه، فاجعل قصدك ربك، يكفك الله هم دنياك وآخرتك. الدنيا أحقر من أن تكون غاية، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه باع نفيسا بحقير، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. النية تجارة العلماء، بها تتحول العادات إلى عبادات، والنوم إلى قربة، والطعام إلى طاعة. فانظر في نومك وأكلك وشربك، هل نويت به التقوي على طاعة الله؟ فمن نام بنية التقوي على القيام كان نومه عبادة. فيا عبد الله أخلص العمل، فإن الناقد بصير. وهاجر إلى ربك بقلبك قبل أن تهاجر بجسدك، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف.
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنبياء والحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنبياء والحج.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: لا تقصص رؤياك الحسنة إلا على ناصح لك محسن تأويل ما رأيت، ولا تحدث بها حاسدا أو معاديا أو جاهلا ولو كان قريبا. في النفس البشرية حب الاستئثار بالمنافع ومعاداة من فاتته للذي نالها، لذا فبعض النعم تحتاج إلى أن تحاط بسياج من الكتمان حتى يظهرها الله، خوفا عليها من صيالة العداة والحساد. الوالد الصالح هو من يسعى إلى قطع أسباب العداوة بين أولاده ومنع ما يؤجج الصراع بينهم. إن الشيطان ليشعل فتيل العداوات ويذكي نيران الخلافات، فمن وجد بينه وبين أخيه شيئا فليعلم أن الشيطان قد قدح على الزناد. ألا فلنحفظ أخوتنا ولنستعذ بالله من شره.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: الإسراف والتبذير، وهما من مساوئ الأخلاق التي يعود ضررها على الفرد والمجتمع، ولذا اشتد تحذير القرآن منهما وصرح الشارع بالنهي عنهما، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقوله سبحانه: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وقوله جل شأنه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن الأحاديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف. رواه أحمد بسند صحيح.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3:00 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
10: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
11: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
10: يوم لا ظل إلا ظله.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: جسر القلوب. جسر القلوب
11: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
10: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب.
11: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الجديد جسر القلوب، يتنامى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. أتحدث فيه إليكم عن علاقاتنا الاجتماعية، كيف نؤسسها وعلى ماذا نبنيها وكيف ننميها ونسعد بها وكيف نقيها من آفات الخلافات وعواقب القطيعة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل هذا البرنامج حجة لنا لا علينا، وأن يكتب لنا فيه التوفيق والفلاح. ولما كان القرآن الكريم منهج حياتنا بأسسها وفروعها، فإن القرآن عني بحياتنا الاجتماعية عناية مبهرة تأصيلا وتفريعا، قاصدا أن يبقى المجتمع المسلم مجتمعا متماسكا متحابا قويا صلبا، فتراه يأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا بلا فرقة ولا خلاف. فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحقيق بالمجتمع المتآخي في جلال الله تعالى أن يكون أهلا لرحمة الله ولطفه، فقد قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويحيي القرآن في المؤمنين معنى السلام ليعيشوا بأمان وسلام، فيحث على رد التحية بأحسن منها أو بمثلها، فيقول سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وحينما يواجه المؤمن جرحا من جاهل يبغي عليه بكلمة نابية، فإنه يوصيه بأن يرد عليه بالسلام طلبا للسلامة من الإثم، وتطلعا إلى الأجر، وترفعا عن مقابلة الإساءة بمثلها، وإيصالا لرسالة إيمانية بأننا أسمى بأخوتنا من إغواء الشيطان بفرقتنا وخلافنا. بل أوصى القرآن بقول الكلمة الأحسن نشرا للفضيلة، وسعيا في الوئام، ودفعا لنزغ الشيطان بين القلوب، فقال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وحينما يقع الخصام فإن القرآن يوصي بالصلح، والصلح خير، قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فيا لعظمة هذا القرآن الكريم وأثره على لم شمل القلوب وإغلاق منافذ الشيطان في التفريق بينها. ولذا فإنه يأمر بالعدل حتى لا تكبت النفوس بالظلم فتترجم ذلك بالاعتداء والاقتتال، فقال سبحانه: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ويوجه بالوفاء بالعقود حتى لا يقع الخلاف بسبب إخلافها، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن أجل ذلك أيضا يقيم المعاملات على التراضي، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويجعل الوصل بين المؤمنين محاطا بسياج متين من رعاية الكرامة والاحترام، فلا يسمح بالسخرية بين الرجال أو بين النساء، ولا بالتنابز بالألقاب، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهو الله تعالى الذي يحثنا على اجتناب كثير من الظن، وينهانا عن التجسس والغيبة، حفاظا على قوة المجتمع المسلم وترابط علاقاته الاجتماعية. فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. ولما كانت النميمة تفسد بين القلوب ذمها، فقال سبحانه: هماز مشاء بنميم. ولا تقف توجيهات القرآن الكريم في حفظ هذه العلاقات الاجتماعية على ما يجري على اللسان، بل إنه يحرم كل ما فيه الأذى قل أو كثر، من الكلمة السيئة إلى إزهاق الأرواح. فيقول سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما القتل بغير حق فإنه من أعظم الكبائر، فقد قال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وهو القرآن العظيم الذي يؤكد على العفو والصفح، ويجزي الله عليه الجزاء الأوفى، لتكون الأنفس أقرب إلى الكرم من المطالبة، وأعلى بالعفو من المشاحة. فقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. فيا للقرآن من منهج عظيم يقرب بين قلوب المؤمنين، ويسد الخلة بينهم، ويجعلهم صفا واحدا كالبنيان المرصوص، فبهذا تتحد صفوفهم ويرضى عنهم ربهم، فمن آمن بالقرآن كان أولى بأن يكون وليا للمؤمنين، يحبهم ويحبونه ويألفهم ويألفونه. فاللهم اجمع شملنا وألف على الخير قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
11: جسر القلوب.
10: جسر القلوب،
11: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
10: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
11: جسر القلوب.
10: جسر القلوب.
11: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورتي المائدة والأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
13: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يسلمون

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا

ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى

يخرفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا

0: إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورتي المائدة والأنعام.
3: أخطاؤنا في العبادات.
4: أيها الإخوة الكرام، إن من الأخطاء المنتشرة في الوضوء والصلاة الوسوسة التي أضر بها الشيطان كثيرين، فجعلهم يشكون في صحة وضوئهم وصلاتهم، حتى إن الواحد منهم قد يعيد الوضوء والصلاة عدة مرات، لأن الشيطان صور له أن وضوءه وصلاته غير صحيحة. والإصغاء لهذه الوساوس من الأخطاء التي إذا لم يتفطن لها المسلم أو المسلمة في بدايتها تفاقمت وتنقلت من الوضوء والصلاة إلى غيرهما من العبادات، بل وإلى غيرهما من المعاملات، حتى يظهر ذلك على الموسوس ويشتهر به بين الناس. والواجب أن يعرض المسلم عن هذه الوساوس ولا يبالي بها، فإنها من الشيطان، وقد نهى الله عن طاعته فقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. قال المفسرون: المراد بعبادة الشيطان هنا طاعته. وقد روى مسلم في الصحيح أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال عثمان: ففعلت فأذهبه الله عني. انتهى. أخي المستمع، ما يلقيه الشيطان للتشكيك في العبادة أنواع. تارة يوسوس الشيطان للمتوضئ أو المصلي بأنه لم ينوي، فيقطع صلاته أو وضوءه بدعوى أنه سينوي، وهذا من تلاعب الشيطان. فالعاقل لا يمكن أن يشرع في عمل كالوضوء والصلاة إلا وقد نوى. وتارة يوسوس الشيطان للعبد بأن وضوءه قد انتقض، فالواجب ألا يلتفت لذلك، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف أن إبراهيم التيمية قال: أول ما يبدأ الوسواس في الوضوء. انتبه أخي المسلم، ولا تبالي بهذه الوساوس، وإلا انتقلت معك من وضوئك إلى صلاتك إلى غير ذلك من العبادات، حتى تصل بك إلى ما لا تحمد عاقبته.
3: أكمل الهدي
5: عبادته صلى الله عليه وسلم. لم تكتحل عين الدنيا بإنسان أكمل عبادة منه صلى الله عليه وسلم، ولقد قام لله عز وجل حتى تفطرت قدماه، وحين رأت عائشة رضي الله عنها من عبادته صلى الله عليه وسلم وقيامه الليل ما أدهشها، قالت: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وصدق صلى الله عليه وسلم، فما من طاعة لله عز وجل أو قربة إليه أو مرضاة له إلا وجاءت من طريقه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وصفة وتعليما، فهو الأسوة الحسنى في العبادة والقدوة العظمى في الطاعة والمثل الأعلى في التقوى.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المؤمنون.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المؤمنون.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سور هود ويوسف والرعد.

إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سور هود ويوسف والرعد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. قوله آذنته أي أعلمته، وقوله مساءته أي ما يسوءه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قوله بوضوئه: الوضوء اسم للماء المعد للوضوء. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. متفق عليه. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأحزاب.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأحزاب.
2: آيات الحقوق،
3: آيات الحقوق.
4: قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. قال أهل التفسير: هذه الآيات والآية التي هي آخر الصورة هن آيات المواريث المتضمنة لها، فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، مشتملات على جل أحكام الفرائض بل على جميعها كما سترى ذلك، إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس مع إجماع العلماء على ذلك. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم، لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية وإما أن يضيعوها فيستحق بذلك الوعيد والعقاب، وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم، ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي الأولاد للصلب والأولاد للابن، للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك. وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا، هذا مع اجتماع الذكور والإناث، وهنا حالتان: انفراد الذكور وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين، أي بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا فأكثر فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف، وهذا إجماع. بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف، ولا ثم بعده إلا الثلثان. وأيضا فقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف، ولا ثم بعده إلى الثلثان. وأيضا فقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا خلف ابنا وابنة فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررا عليها من أختها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نص في الأختين الثنتين، فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين، فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح. هذا وفي الآية آيات وأحكام كثيرة مما يتعلق بالحقوق نذكرها في الحلقات القادمة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: إذاعة القرآن الكريم.
0: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.